0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: الحلو يا قلبا
1: حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلو يا قلبا حبيتك والشوق قالوا ليلات
2: من الرشيد اف ام صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: الرشيد وياكم
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الورد على كل مستمعي إذاعة الرشيد اللي مثبتيها على 91.5. أهلا بالجميع في صبح بغدادي رائع اسمه بانجور.

صباح الأيام الجديدة، صباح الأربعاء الجديد الحلو، إن شاء الله يكون أربعاء لطيف على حضراتكم بأخبار حلوة، بطلعات حلوة، بأشياءات حلوة، الشغل يصير حلو إن شاء الله، أهم شيء الشغل يصير حلو عليك. إن شاء الله طاقتكم حلوة، طرقكم حلوة، ملابسكم حلوة، وجوهكم حلوة، كل شيء حلو بالدنيا يا رب، وإن شاء الله تعتلي وجوهكم الابتسامة والبشرة السعيدة يا رب العالمين. تحية حب وتقدير لكل مستمعينا وأحبابنا خارج العراق اللي يتابعونا عبر الساتلايت أو عبر الترددات الرقمية أبليكيشن أو موقع إلكتروني. كل الحب لكم اللي مثبتين الإذاعة على راديو السيارة، إن شاء الله سيارتكم سالمة وترحون وترجعون بألف سلامة. ويلا نبدي بانجور حتى نكمل لساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الحب عليكم، صباح الوطن الجميل، أهلا بكم في 360 درجة. وخلونا نبدي الـ 360 درجة بتحية إلى أبطالنا، أبطال القوات المسلحة، وتحديدا إلى جهاز الأمن الوطني البطل الذي يطلق منصة ميز للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. إذن جهاز الأمن الوطني يطلق منصة ميز للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. الأمن الوطني منصة ميز تعزز قدرة المواطن على التحقق من المحتوى الرقمي. يقول كذلك أن منصة ميز تضع المستخدم أمام تجربة تفاعلية للتمييز بين الصور والفيديوهات والأصوات الحقيقية والمزيفة، والتعرف على أساليب التضليل والاحتيال الإلكترونية.

صباح الخير على العراق وعلى العراقيين، وإن شاء الله يفيض خير العراق ويعني أهله يستفيدون من خيره أهل العراق. إحنا يعني بين الفترة والأخرى أحيانا تظهر بعض التصريحات من بعض المسؤولين الحقيقة تكون مضحكة لأنها مو منطقية. يعني ممكن يقسمون شلون ناكل، ممكن هم يخصصون أو يقسمون مصروف العائلة المفروض إيش قد تكون، ما حاجة تفتحون سبلت، ما حاجة تفتحون جيزر، ما حاجة تتنفسون. الموضوع ثاري أحبابي مو بس بالعراق، يعني تنفيذي في المنتدى الاقتصادي العالمي يقول لا ينبغي أن يكون الماء والتربة والأكسجين متاحين بلا حدود. يعني هل يأتي يوم يصبح فيه الهواء والماء شيئا ندفع مقابله؟ بونجور. أثار حديث أحد التنفيذيين في المنتدى الاقتصادي العالمي جدلا واسعا بعد طرحه فكرة مثيرة للنقاش حول الموارد الطبيعية الأساسية. فبحسب هذا الطرح لا ينبغي أن تترك موارد مثل الماء، التربة، الأكسجين للاستهلاك العشوائي وغير المحدود، لأن ذلك قد يؤدي إلى استنزافها مع مرور الوقت، بدلاً من التعامل معها باعتبارها أشياء مجانية ومتاحة للجميع بلا حساب. يرى أن من الضروري اعتبارها أصولاً اقتصادية تحسب قيمتها وتقاس وتدرج ضمن الخطط والميزانيات العالمية. يعني بمعنى آخر أن تكون لهذه الموارد قيمة محددة وأنظمة لإدارتها وترشيد استخدامها على مستوى الدول والشركات، تماما كما يحدث مع النفط والمعادن. الهدف المعلن من ذلك مستمعين هو واضح: حماية البيئة، تقليل الهدر، ضمان استمرار هذه الموارد للأجيال القادمة. لكن هنا تبدأ المخاوف والجدل، فعبارة لا ينبغي أن تكون متاحة بلا حدود جعلت كثيرين يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق فقط بحماية الموارد وتنظيم استخدامها، أم أن العالم قد يتجه يوما إلى فرض مزيد من الرقابة والتسعير حتى على أبسط مقومات الحياة. بينما يرى البعض أن إعطاء الموارد الطبيعية قيمة اقتصادية قد يساعد على حمايتها من الاستنزاف، ويخشى آخرون أن يكون ذلك بداية الطريق نحو خصخصة الماء والهواء مستقبلاً.

صباح الورد على الناس اللي تروح جيم وغير الجيم هواية بيها. مهم تروح للجيم بس يعني اللي جسمك، بس الأهم أن تروح للجيم العقلك. تخيل وياي أنه دماغك يشبه تماماً عضلات الجسم. إذا جلست على الأريكة طوال اليوم دون حركة ستضمر عضلاتك وتضعف وتذبل. الدماغ يعمل بنفس القاعدة الذهبية البسيطة، استخدمه أو افقده. عندما نتوقف عن تحدي عقولنا بمهام جديدة تبدأ الروابط العصبية في التراخي، وهنا يبدأ التراجع الإدراكي. لكن الخبر السعيد أن الحفاظ على شباب دماغك لا يتطلب تدخلات طبية معقدة، بل يعتمد على أنشطة يومية ممتعة تبني ما يعرف علميا بالمرونة العصبية. دعنا نأخذ ألعاب الفيديو على سبيل المثال. لفترة طويلة ظن الكثيرون أن مجرد ألعاب الفيديو مجرد مضيعة للوقت، لكن العلم الحديث أثبت العكس. عندما تلعب ألعاباً تتطلب تخطيطاً استراتيجياً أو اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، فأنت فعلياً تضع دماغك في تحدي مكثف. هذا المجهود يعزز من كفاءة مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة المكانية والتعلم، مما يحسن من سرعة استجابتك وقدرتك على حل المشاكل في أجزاء من الثانية. نأتي الآن إلى قراءة الروايات الخيالية مثلا. الأمر لا يقتصر على مجرد التسلية، بل هو تمرين ومحاكاة عميق لأدمغتنا. عندما تقرأ قصة وتتخيل المشهد وتتعاطف مع الشخصيات، يضيء دماغك في أجهزة الرنين المغناطيسي وكأنك تعيش تلك التجربة بنفسك. هذه العملية تقوي الشبكات العصبية المرتبطة باللغة وتزيد من الاتصال في القشرة الصدغية اليسرى، مما يعزز الذكاء العاطفي وقدرتك على استيعاب المواقف المعقدة. أما التحدي الأكبر والأكثر فائدة فهو تعلم لغة جديدة. يعني تخيل أنك تبني شبكة طرق سريعة جديدة كليا داخل الدماغ لنقل المعلومات. هذه العملية المعقدة تزيد من كثافة المادة الرمادية وتخلق درعا واقيا يعرف بالاحتياطي المعرفي.

حياتي وأحس يحلوي طول الصغار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاك

صباح العافية على كل من يبعث لنا مسج صوتي أو مقروء على واتساب البرنامج على الرقم 0770011115. خمسة خمسة خمسة. صباح الورد عليكم. حلوة وسام. بونجور يا أبو دلة. يقول اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك وألسنتنا مفاتيح تمجيدك وجوارحنا خدم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا من الخوف منك، ولا راحة لنا إلا في الرضا بقضائك، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. وصبحكم الله بالخير. من ذاكرة الزمن الجميل مقطع للفنان محمود حسين أبو تحسين رحمه الله. الله عمو أبو تحسين رحمة الله على روحه الطيبة، وهو يشرح عن أسماء مناطق بغداد، أتمنى أن تنال إعجابكم. ألف تحية إليك يا أبو دلة، ورحم الله الأستاذ أبو تحسين العم الغالي والأب الغالي الحقيقة. يعني أنا عملت معاه في إحدى القنوات الفضائية، مو فضائية، لا كانت محطة أرضية، ويعني قمة هذا الرجل رحمة الله على روحه. زين، شكرا أبو دلة. أهلا أبو موسى. صباح الخير ستبان، صباح الورد، أحلى بنوتة طيبة، وأحلى مخرج، وأحلى مستمعين حسين الشيباني الطيب ولماوي، وسليم الجعفري الطيب، وأبو سيف، وأحلى مستمعين. مبروك عليكم، مبروك عليكم الفوز جماعة الريال، أحلى ريالية ستبان. شكرا يا عيوني، شكرا شكرا. يعني احنا بالبداية دمرنا البارحة، بس بعدين انتعشنا. شكرا أبو موسى، وأهلا بسليم الجعفري. يقول حنيت لك ودر اليحن، يبكي ويموت بسكته، مو مال نتعاتب بعد، راحل معاتب وقته، ومن ياهي أبدي فرقتك، خليتني

إلى سحر الخفاجي. صباح الخير حبيبتي فان، صباح الخير مستمعينا لكم الكرام الغوالي. عاش عاش عاش وسام، عاش الذوق حبيبي، أريد روحي يا نسمة. جورج والسوف، خلي شوية تصير النسمة بعد أحلى على الدعش على العاشر، صير النسمة حلوة هنا على دجلة، ها وعود تروح النسمة. كل الحب إليك يا حبيبتي، وإن شاء الله صبحك بدأ حلو، وإن شاء الله يكمل اليوم على جمال وخير وبركة. روحي يا نسمة لسحر الخفاجي.

0: بونجور، صباح الحب على الجميع. ننتقل إلى الأستاذ حسن الزهيري. صباح الخير والبركة على ستبان وعلى كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي راديو الرشيد، وألف مبروك فوز الريال يوم أمس. إحنا مو مثلكم، عندنا روح رياضية. حسا كيجي قلتها يعني مو مثلنا. شنو أنتوا صرتوا مثلنا قصدك؟ يعني إحنا جنا نبارك لكم أنتوا تتعاركون ويانا. ما أدري، فريق سايكو يعني، تحسه فريق سايكو برشلونة يعني. يعني ايه هو هيك شيء صح، بس ما يخالف. شكرا شكرا. طبعا رسائل حسن زهيري ما تخلو من من معلومات قانونية باعتباره قانوني عن حق السكنة. هو حق المطلقة بالبقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق القضائي في نفس الدار التي كانت تسكنها قبل الطلاق أو التفريق ولمدة 3 سنوات، وتحرم المطلقة من هذا الحق إذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها، إذا رضيت الزوجة بالطلاق أو التفريق، وإذا حصل التفريق نتيجة المخالعة. إذا كانت الزوجة تملك على وجه الاستقلال دار أو شقة سكنية فتحرم من دار السكنة. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري. ألف تحية لك وشكرا شكرا يا أستاذ حسن. أحبابي نروح بريك الثمانية ونرجع نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري.

0: كمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد.
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير على كل الناس اللي دا تسمعنا بالشارع بالسيارة يعني تحية لهم. نعود من حيث ما انتهينا من المعلومة القانونية اللي بعثها الأستاذ حسن زهيري مشكورا. الحق السكنة والزوجة شقد لها حقوق وما إلها وما عليها وإلخ إلخ إلخ. أكو بس جزئية يعني غابت عن مشرعي القانون، غابت عن صائغي الدستور، اللي هي يعني اليوم ما يقع على الزوج. أنا مو انحيازا للرجل أبدا ولا انحيازا للمرأة، يعني دا أتكلم من منظور قانوني عادل. جزئية الرجل اللي تقع عليه دفع النفقة، توفير السكنة، توفير حتى الخادمة، توفير يعني هذه الأمور، أليس من الضروري أن يراعي الدستور أن يكون الزوج متمكن ماديا؟ يعني على سبيل المثال أكو هواية من أخوتنا هم يعني قاعدين بشي يسموه هذا أستاذ وسام، يقعدون عمال يردون المصدر. نعم، يعني من ذوي القوت اليومي أو الأجراء اليوميين أو هذا اللي يطلع ياكل لقمة، ما يلقي شغل ما ياكل لقمة. زين، هذا زوجته تقيم عليه دعوة مثلا أو صار ما صار، يعني هو أصلا قاعد بقدرة قادر. زين، فمو هذا مين راح يوفر هذني كلهن؟ يعني أي نعم الزوجة تحتاج وحقوقها وما أعرف شنو، يعني أنصفت في جوانب، لكن إذا الدستور ما راعى الظروف المادية والاقتصادية للزوج، فشلون راح يدفع؟ هم ليش دا يلجؤون الإنسان؟ بالتالي إذا ترجعون إلى جذر الموضوع راح يلجأ أحيانا إلى سبل أخرى حتى يوفر نفقتها، نفقت أولاده، ممكن البيت، يعني

0: الأولى صاحبة الضحكة الحلوة أختنا العزيزة ستبان وملك المكسر أستاذ وسام، جميع مستمعين ومستمعات بانجور الحلوين داخل وخارج العراق. هذه مقطع من أغنية الكبير
1: أحمد
0: دعمة.
1: الله،
0: تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أهلا أستاذ أبو دلة المحترم، صباحك فل وذوق عالي، تحية لك وتحية للأستاذ أحمد نعمة هذا الفنان الرائع، ولأغاني الزمن الجميل والاختيارات يعني المتفردة، فألف تحية لك وصباح الفل ويسلم الصوت. أحمد شهاب، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صباح الخير، صباحك نوير وبارك الله بيك. الأستاذ حسن زهيري يقول ستبان النفقة ليست محددة بأرقام مالية معينة، بل أن الدستور أعطى إلى القاضي المختص أو محكمة الموضوع تحديد مقدار النفقة حسب الدخل المادي اليومي أو الشهري للرجل المطلق، وإذا كان الزوج عاطل عن العمل فيحدد مبلغ النفقة بأرقام زهيدة حسب وضعه المادي، وهذه النفقة قابلة للتعديل بالصعود أو النزول حسب الوضع المادي للزوج، ويحق للزوجة المطالبة برفع قيمة النفقة في حال اكتسب الزوج المطلق عمل دائم كتعيين وغيرها من الوظائف الأخرى، كما يحق للزوج بخفض أجور النفقة في حال فقدانه لمصدر عمله أو وظيفته. فالمشرع لم يغفل بل تركها للقاضي المختص ولسلطته التقديرية. ممتاز، شكرا جزيلا. بس أنا شايفة حالات أستاذ حسن يعني تبكي بصراحة، يعني تبكي، فما أعرف سلطة القاضي التقديرية في تلك القضايا كيف كانت صراحة. على العموم إن شاء الله البيوت عامرة.

مو هو اكو يعني شو يسموها اكو نساء يعني ترتكب على الرجال تقول لا هو ماخذ ورث 50 مليون مثلا او هو تاجر هو لا تاجر ولا هو اكثر شيء يجوز صار تاجر باع هدومه يعني بعدين يجوز اي يعني ومثل ما هو يرتكب ايضا عليها احيانا عفوا الموضوع سد الموضوع

والله هذه الأمور مع الناس يعني لا شغل ولا عمل، يردون يدوخون بعض بالمحاكم روحة وجاية ومنه اللي يغلب الثاني، وناس هيجي لا حظ ولا بخت. والله العظيم اليمن دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وكل من ياخذ ميلاته والله وياه. باي باي. أدري أنت تريد مالاتك وملاتها، شلون يصير يعني؟

جدياً. أبو محمد شلونك؟ يقول وكم تغافلت عن أشياء أعرفها، وكم تجاهلت قولاً كان يؤذيني، وكم قابلت شخصاً من ملامحه أدري يقيناً وحقاً لا يناديني، وكم تغاضيت لا جبناً ولا خوراً، هي المروءة من طبعي ومن ديني. جازيت بالطيب كل الناس مجتهداً، لعل الله عن طيب.

0: ديو جازيني يا رب. الله الله إن شاء الله. أني أنسى بصراحة، يعني أنسى بس كابتن أعرف. المهم صباح الخير ستبان، اليوم متوجهين على كركوك، واجب سريع نحتاج دعائكم. تحياتي لك وإلى الأخ وسام. تحياتنا إلك يا بطل، بس اكتب لي اسمك لأنه ما مكتوب عندي. فصباحك فل وعافية، صباح الأبطال، صباح الواجب المقدس، وإن شاء الله أنتوا قدها يا سباع. الله يحميكم ويبارك بيكم ويعودكم سالمين إلى دياركم يا رب العالمين. إلى عبد الله أبو أيهم، بونجور.
1: صباح الخير والعافية ستبان الغالية وأمير الوردة، تحياتي إليك وتحياتنا للمخرج وسام الشمعة، وتحياتنا للمستمعين الكرام، وتحياتنا الضرغام لعنزي حبيب الروح. إن شاء الله صباحكم فل وياسمين ورد، تحياتي لكم عمري.
0: ألف تحية إليك وصباح الفل عليك يا ورد ومنور يا أبو أيهم. محمد الحلفي، صباحكم خير وعافية وبعث لنا فويز. أهلا زميلنا الغالي.
2: قل لي يا حلو منين جابك،
0: حلو.
2: قل لي يا حلو منين الله جابك، خزن جرح قلبي من عذابك،

0: قلبك من صخر ما حن علي، قلبك من صخر ما حن علي.
1: صباح الورد عليك، صباح الصوت الحلو، صباح السبرايزات اللي دسويها زميلنا الغالي محمد الحلفي. كل التقدير لك، شكرا لهذه الطلة الحلوة الإيجابية، وإن شاء الله يومك سعيد يا عيني. تحياتي لك محمد الحلفي. زين، عندنا بريك أغنية أوكي، وإن شاء الله بعد راجعين نذكر فقط بمسج أو عفوا تليفون المسجات على واتساب على 0770011415. إذا حاب، إذا أنت دا السوق لا تكتب، أمانة الله لا تكتبون، وأنت السوق لا تكتب، ابعث رسالة صوتية بصوتك أوكي، أو إذا كلش صوتك مبحوح ما بيك حيل تحكي، ممكن تطبق وتكتب لنا رسالة حلوة، والله يسلمكم من شر الطريق أجمعين مستمعين الأحبة. تحية لكل من يسمعنا في شوارع بغداد، إلكم هذه الأغنية نص الدنيا وعلو بانجور.

أهلا بكم من جديد مستمعي بانجور على الرشيد. أهلا بأحمد الشمسي. بونجور، صباح الخير والفرح، وصباح يبدأ بابتسامة وقهوة تعدل المزاج. يا رب يكون يومنا أخف من الأمس وأجمل من كل التوقعات، وتكون بدايته خير ونهايته فرحة تخلي القلب يبتسم يا رب. صباحكم حب وراحة بال وأيام حلوة. تحياتي إليك ستبان والأستاذ وسام وكل المستمعين. يقول دا سوق وأكتب، حسيتش تباوعين عليه وشوفوا لنا حلوية الانقطاع المستمر. لا أحمد، أمانة دير بالك، ابعثها مسج صوتي أفضل. ما تعملش بيزنس لصالح عزرائيل، أوكي؟ اسم الله عليك يعني وعلى اللي يسمعونه. أو أطبق زين، افتح اشارتك واطبق واكتب وش مالك كاتب هوايه.

0: بس صوتي لانه يقول لي شوفي الازدحام بعد الطريق يعني ما شاء الله. شنو الزحاب هالخضار اللي عندك؟ شنو الزحاب هالأشجار اللي عندك؟ الله يسعدك يا رب ويتم النعم عليكم أهلنا وأحبابنا في بلاد الغربة. بس قل لي وين دا تسمعنا أحمد؟ تسمعنا على الأبليكيشن لو على شنو؟ بس إذا على أبليكيشن فأنت أي أبليكيشن إذا ممكن تصوره إليه وتبعثه يعني صور لي الأيكونة. لا لا لا لا لا لا هذا مال جاردن عوفة همزين قلت لي هسه حدز لك الرابط اللي بس قل لي تليفونك شنو آيفون ولا هو يرهم على الاثنين صح هو يرهم على الاثنين أوكي راح حدز لك رابط رابط التحميل اي آيفون تمام هسه حدز لك رابط التحميل للأبليكيشن الخاص براديو الرشيد ضيفه واستمتع هاك وصلك يلا تحياتي لك بس دايحم تحياتي لك احمد زين مالك البرشلوني هلا اهل البرشا الله يستر مرحبا
1: الاماكن كلها مشتاقه لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك
0: الله

0: الأماكن كلها مشتاقة لك. يسعد صباح الستبان ويسعد صباح جميع المستمعين، تحياتي أبو ليان.
1: ألف تحية لك يا أبو ليان، صباحك فل وعافية. يمكن البارحة كان أو أول البارحة كان يطلب من عندنا الأماكن وأني قلت له يعني مو مال الأماكن وكذا، فقال أغنيها أني ولا مني أتحد. طبعا حربي يقول الله يا مالك عاش الصوت والاختيار يا عيني. أحمد الشمسي أريد اسمه لأن مدى يفتح، اكتب الرشيد FM بالإنجليزي بالأب ستور، اكتب الرشيد FM بالإنجليزي. أوكي شلون يعني هسه ليش مدى يفتح؟ المهم اوكي تصير الايقونه مالته هيك بيها اسود يعني او هيك شيء. المهم يلا تحياتي لك حربي الورد. ابو حمودي صباح الفل.
2: صباح الخير ستبان.
1: صباح الورد.
2: احلى كادر واحلى مخرج واحلى مستمعين. ستبان صارت عندي عقده نفسيه يعني صراحه، طال الشارع اللي من مطال من سر المثنى باتجاه الدوار، والله العظيم عقدني يعني بشكل مثال بصمه وانا بشارع على نفسي يعني كارثه يعني مو شارع، حفر على شكل سواد في الشارع يعني سووه رحمة الوالدي وهذه الفلوس راحة كلها بسوه شارع رئيسي هو هذا زين، يؤدي على التاجي، يؤدي على صفحة الكارخ، يؤدي على الكابونية المقدسة، شنو ماكو هيك شارع أبد يعني ما تقدر تمشي عليه. الله شاهد شو عجل من يرتبتون على هالشوارع يسووها يعني هذا ومحمد القاسم وكلها والقناة يعني ما أعرف مدى يشوفون مدى يطلعون مدى يباعون على الشوارع. حسبي الله ونعم الوكيل بهم، والله حسبي الله ونعم الوكيل بهم للصباح.
1: تحياتي لك أبو حمودي. يعني المفروض دائرة الطرق والجسور

تابع هذا الموضوع. هو مو شغل الأمانة أمانة بغداد. الغريب انه اشياء ملك الدولة ينأخذ عليها جباية، ينأخذ عليها اجور، ينأخذ عليها يعني، في حين هي ملك الدولة، يعني ملك يعني هي للحق العام. ف احنا ما نستغرب يعني هيجي امور، هيجي قرارات، هيجي اجراءات، يعني ما نستغرب لانه بلد العجائب، بلد العجائب. يعني هي مديرية مرور ومقابلها دائرة

0: يعني هو هذا تحديدا الطريق هذا يوميا يصير بيه كوارث يعني. فالطريق متهالك، طريق ما أدري يعني هم ليش ساكتين عنه، لويش ما يعالجون هذا الموضوع ما أدري. يعني هو بس قاشطة أي تكشطة شوية طسات وعفو عفو لا تبلطوا بس بس وخروا هذه بس ولا تنظيف بشرة يعني يجي والله يعني هم ما يراد لشي بس هذه القاشطة تشيل هذه العرويجات الموجودة التخسفات وينتهي الموضوع، ينتهي الموضوع على الأقل تصبيرة بين ما أنتوا تجيكم فلوس لين ماكو فلوس ماكو يعني سيولة. فا أي أستاذ وسام الدوار الفوق الفلكي قشطه وصار لأربعة أشهر نايمة الآليات بي أي ظلت شهرين وراحت على أساس يبلطوا للأسف ما بلطوا والله كريم. المهم تحياتي إليك يا أبو حمودي، احنا مو قلنا نفتح لنا مواضيع تعكر مزاجنا ها؟ أنا شعلة يا باي الطستات يعني مثلا شنو أنا وزيرة إعمار أنا شنو أوصل صوتكم؟ هم عند وفرونا بنزين حتى نشغل ونوصل أوصل صوتكم؟ يلا شنو عندنا؟ عندنا بريك يا أحبابي، ترى تأخرنا على البريك، يلا نروح بريك وراجعي لكم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

بونجور، صباح السعادة على كل من يسمع بونجور مع بان وويسام. تعالوا أقول لكم أخبار سعيدة من حول العالم ما حد يحكي عنها. في كندا أمل جديد لمرضى الاكتئاب، حبوب تجريبية اختبرت لمدة 6 أسابيع ونجحت.

0: بس لحظة، سؤال، هم أهل كندا ليش يكتئبون؟ محسودين؟ أي ماشيين خرزة زرقة. اللي في كندا قلونا لويش مكتئبين، شنو مضوجكم؟ يلا إن شاء الله خير. من كندا إلى السويد، تجارب في الهند وإيران، قرنيات مصنعة تعيد البصر إلى 14 شخص. إلى خبر سعيد آخر، من فريق بحثي دولي في الولايات المتحدة الأمريكية، بروتين يرمم عضلة القلب بعد الجلطة في تجارب حيوانية، أمل لعلاج ضعف عضلة القلب. أو عمل لعلاج ضعف عضلة القلب. من الولايات المتحدة إلى هولندا، لقاح تجريبي ضد الملاريا يحول لدغات بعوض المختبر إلى وسيلة للوقاية بدلاً من نقل المرض. وإلى هولندا وأوغندا، جهاز رنين مغناطيسي محمول بتكلفة أقل بكثير. ابتكار جديد في بريطانيا، لاصقات جلدية تجريبية تكشف سرطان الجلد مبكراً. ومرة أخرى إلى الولايات المتحدة، بنكرياس صناعي يضبط الإنسولين تلقائياً لمرضى السكري من النوع الأول. وإلى كندا أيضاً مجدداً، موجات صوتية تعزز وصول العلاج إلى أورام الدماغ بنتائج بشرية أولية واعدة. خبر سعيد من تنزانيا، مركبات من الأشجار تقاوم طفيليات الملاريا في تجارب مخبرية. أخيراً خبر سعيد من الفلبين، مستخلص من قشور جوز الهند يخفض مؤشراً لتلف الكبد في تجربة على الجرذان. صباح الأخبار الحلوة عليكم وعلينا يا أحباب، شفتوا؟ وما خفي أعظم بعد، إشقد أكو أخبار حلوة حول العالم عند الناس بس ما تذكر مع الأسف، فقط الأخبار المزعجة، الأخبار السلبية، الأخبار الحروب والظلم والجرائم والمعرف شنو يتم تداولها، وهذا الشيء انعكس بصورة يعني مخيفة على البشرية كلهم، على كل الناس، على كل المجتمعات. مستوى الكآبة يعني كلش صاعد عند الناس، ما عاد شيء يبهجنا. يعني أحيانا تشوف كل الإمكانيات موجودة بس أنت مو سعيد، مكسور خاطرك، قلبك مكسور ممكن، أو أكو فد شيء يعني. طبعا من الجو العام لما تشوف وضعك أنت، أوكي الحمد لله عندي شغلي، عندي حياتي، عندي أسرتي، عندي الحمد لله بصحتي، بس ليش ماكو راحة مثلا؟ لأنه الجو العام يأثر عليك، أنت مو محسود ولا هذا الحكي الفارغ، أنت الجو العام مأثر عليك. أوكي هسه أحبابي، بما أنه سمعنا أخبار سعيدة، ممكن تقولوا لي أخبار سعيدة من حضراتكم؟ منو عنده خبر سعيد يقول لي خبر سعيد عن حضرتك مثلا كشخص، أو سمعت فد خبر سعيد ممكن انه يسعدنا يغير المود، ممكن خبر سعيد عراقي فتشي حلو عن العراق. يعني انا ذاك اليوم شفت خبر سعيد ردت اقوله بس ما ادري ايش صار. كانت اكو فد قطعه مال الارض، يعني كانت عفوا اجل الله السامعين مكب نفايات وانتو بكرامه، هي ما ادري للدوله ما ادري يعني. والله شو طلعت يعني شفتها متنظفه ومرتها خضعوها بعدين راح يقسموها. المهم يعني المهم تنظفت بصراحه، يعني المهم تنظفت. فهذا خبر سعيد اعتبره، مثلا اذا فتحوا فد او بنوا مدرسه جديده هذا خبر سعيد، اذا رممت الدوائر الحكوميه خبر سعيد، انت اذا امورك تحسنت الماديه فهذا خبر سعيد، متوافق مع بيتك زوجتك اولادك هذا خبر سعيد، ضعفان خبر سعيد. مثلا شنو اخباركم السعيده؟ خبرونا وقولوها على هوا بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الورد عليكم وتحية للجميع، أهلا بيكم وبأخباركم السعيدة. طبعا تحية للبطل أبو ياسين، صباحك عافية وهنا يا رب. اليوم كان أكو خبر مو سعيد الصبح عن أحد القصابين، الحقيقة يعني أنا عقش الموت عندي من الصبح، بس يلا إن شاء الله العاقبة على خير. العاقبة مو العاقبة. ناخذ اتصال. بانجور.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: صباح الخير ستفون.
0: صباح الورد.
2: شلونك؟ إن شاء الله بخير. صباح الخير عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين.
0: شكرا.
2: شباب إن شاء الله صباحكم خير وعافية إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله جميعا. من وياي؟
2: وياك حسين. أبوي حسين الكينج. آسف على القطع.
0: حسين
2: الكينج أبوي.
0: حسين الكينج أبو أيمن. أهلا أخي أبو أيمن، يا هلا.
2: شلون إن شاء الله بخير.
0: أهلا وسهلا بالطيب. احكي وياي من التليفون عافية مو من السبيكر.
2: والله سيفون هو تحكي وياك من التليفون.
0: طيب يلا شنو خبرك السعيد؟
2: والله سيفون خبري مو سعيد للأسف.
0: لا أريد خبر سعيد خصناص.
2: والله سيفون بقى ما حلو عندك مش هذا الطلب. والله العظيم يعني من أقول إيش دصير لنا إشكالات ومشاكل لهذا السبب اتصلت فيك وأنت قد غالية أو تتسفى في الطاقة ما عندنا غير أحد يوصل طاقة زين؟
0: أي
2: والله ستبانا نشتغل على خط السليمانية بغداد
0: زين؟
2: مرور السليمانية قاطع خاصة قاطع مرور شمشمان. والله العظيم ستبان قاعد يحاسبونا محاسبة على جائزة، يعني احنا جايزنا عمومي نروح هناك يقول جايزكم مدن ما نعترف بيها، زين هي صارت المرور وحده مرور بغداد وكردستان مرور وحده
0: زين،
2: نروح هناك يسحب لي جائزه من عندنا والسنويه مال السياره مساعدنا محكمه من شهر الى ثلاث اشهر وغرامه مليون دينار زين وزايدا كفاله كردي زين. هنا هسه احنا نروح لمديرية المرور العام مدريد نسولف عن هذا الشيء. المرور ما حد مدري يدير لنا باي ما دي يوصل صوتنا نهائيا.
0: نعم هو الموضوع
2: يعني تقدر نوصل العدي سمير الفريق عدي سمير يا بنقول له هيك وحده ثين ثالث يصير هيك مواقف وياني.
0: نعم
2: يعني احنا بكردستان بالسيمان اذا نسولف وياهم نقول لهم يابا احنا هيك اجراءات عندنا ببغداد نمشي عليه يقول والله احنا ما نعترف ببغداد زين نجي بغداد يا بهيك اشكال بيصير يعني يقول روحوا مشكلتكم زين احنا علما نتصرف علما نسولف بس نريد من الله من عندي صوتنا للفريق اللي يسمع.
0: نعم
2: بصفة الإجازة هسه هم مطينا هنا الفئة مالتنا سيوان وده يطلبوا من عندنا هناك الفئة ديوان.
0: تمام.
2: وفقت على الله عليك لازم توصلين صوت من عدي سمير يعني تاخذ غالية وما عندنا غير الله وانتي.
0: الله يعزك، شكرا لثقتك أخوي أبو أيمن، تحياتي إليك و...
2: والله شكرا ومتفضل لك، أكون ممنون لحضرتك.
0: لا العفو الفضل لله يا أخي،
2: والله العظيم ما عدنا كنت شعر بس الله وانتي
0: على العين وعلى الرأس. إن شاء الله يعني الناشد الجهة المختصة. نعم نعم
2: يعني
0: تمام.
2: يعني هسه رسي مقطوع ما دا أقدر أطلع بسبب هاي الشغلة.
0: واضح.
2: يعني أنا صار لي 4-5 أيام ما دا أقدر أطلع، أقول أخاف إلا جني نقوط على المحكمة ومحتمى من تجي نسجن من شهر لثلاث شهر وغرامة مليون.
0: أوكي أوكي يا عيني. تمام أنا أشكرك إن شاء الله. يعني الآن أتكلم بالموضوع. ألف تحية إليك، تحية إلى وزارة الداخلية المتمثلة بمعالي الوزير والسادة الوكلاء والمدراء العامين والموظفين وإلى أصغر منتسب ينتسب، طبعا ضباط المراتب الأبطال، وإلى أصغر منتسب ينتسب إلى هذه المؤسسة المهمة. تحية إلى المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية المحترمين، يعني أني أعرف أن هم يسمعونا ويتابعونا وهذا شرف كبير. الأجمل أنه يسمعون من أجل معرفة ما ينقص المواطن، ما يعاني من المواطن، ما يشكو منه المواطن. وعليه تحية إلى الزملاء والأساتذة في المكتب الإعلامي لمعالي الوزير وزير الداخلية. مسألة الإجازة اللي هي عامة المفروض يعني تشتغل على كل مناطق العراق، في بالشمال مدى يستقبلوهم يردون منهم إجازة خاصة أو هيك شيء. فشنو الإجراء اللي ممكن تتخذه مديرية المرور العامة بحق هذا الموضوع؟ يعني تنفد خلق اتفاق بين الحكومة المركزية وبين حكومة الأقليم. ثانيا أبدا ما حبيت يعني تعبير إنه إحنا ما نعترف ببغداد وما أعرف شنو، يعني هذا فتشي يعني مرفوض، واللي ما يعترف مشكلته، لا يعترف به العراق. يعني المفروض مديرية المرور العامة، طبعا تحية للدكتور عدي سمير المحترم، يعني يرجى متابعة هذا الموضوع بسرعة قصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، لأنه أخوتنا وأهلنا يعني عيشتهم على هذا الموضوع. فشلون يعني يبسطون ويقعدون؟ إن شاء الله يتم أخذ الإجراء السريع بحق هذه الحالة. وتحية لك أخي أبو أيمن، وإن شاء الله وصل صوتنا.

أحبابي بس أذكر أنه اليوم صوت الصبح عن خبر سعيد، ما عليكم باتصال أخويا أبو أيمن لأنه هو يعني استثنائي كان اتصاله. أريد أخبار سعيدة، مثل ما ذكرت لكم العلم وين واصل، دا يعالج سرطانات، يعني دا يكتشف أشياءات مرضى السكري، قرنية العين، يعني ناس رجع لهم البصر يعني.

0: مرات يتخبل علينا
1: مرات إيه مثلا إذا واحد ما يدفع مثلا واحد بشهر يظل مثلا يطلب شهرين وهذا زين هو حق هو مشغل يعني أول تالي يعني هو مو صاحب مولده هو مشغل
0: تمام تمام
1: هذا خبر صار يعني
0: والله عاشت ايدك خبر حلو انا فرحانة انا فرحت
1: بس انا ما راح ادلي اي واحد عليه
0: اي لا تدلي اساسا اساسا
1: عن العين عن العين ابخره
0: بالضبط
1: بالضبط لو بالاعدادات يا الف مبروك البارحة الفوز
0: شكرا شكرا
1: تستحقون والله بجدارة يعني خوش تعبت لك
0: شكرا جزيلا يا برشلوني يا جميل تحياتي لك حتوني وتحية لأبو المولدة مولدة المنطقة والكل أهل المنطقة وشكرا للطلة الحلوة يا عيني عندنا اتصال مرحبا
2: مرحبتين صباح الخير شكرا
0: صباح الورد النصر راديو
2: صلوا ياسمين عليك وعلى المخرج وسام وعلى الرشيد كله
0: يا صباح الفل عليك يا هلا ابو علي
2: صار لي كم يوم على ذيك العزيزه الغاليه المبدعه المتالقه في كل روابط الحياه تتبان المسوي
0: الله يخليك الله يخليك ويبارك بيك يا ابو علي المحترم
2: والله انا اتابع يوميا تتبان صارت عندي مره لمرتي صارت في روح صلاح الدين صلاح الدين ما عندكم بس هناك
0: عندنا على الابلكيشن
2: ما أدري يعني من بعد ساعة مرة ينقطع البث
0: زين
2: فما ظليت أبقى لك يعني أريد أتحصلكم ماكو
0: يا عيوني أنت
2: والبارحة جد اتصلت أشارك بموضوع التسعين المطربين
0: الله أي حلقة البارحة تسعينيات أيوة تسعينات أي طيب
2: أمنيتي على على الرشيد وعلى مدير فضائية الرشيد وذاعة الرشيد أن يخصصوا لي برنامج ثقافي علمي أدبي أدى اهتمام من تلتم العائلة مساءً والله لتكون الرشيد الأولى وهي الأولى لتكون الرشيد الأولى في كل مجالات الحياة
0: الله يبارك فيك
2: لأنه أنت إعلامية ناجحة خطأ أنا متابعك يومية خطأ واحدة لغوية ماكو كل روابط الحياة القديمة مال عجائز ومال البنات الحلوات المستبعات المثلي كلها حاويت
0: الله يبارك فيك
2: الرشيد
0: يعني يعني أبو علي أبو علي أداوم الصبح وأداوم بالليل
2: يعني ساعة بالليل ساعة بالليل على برنامج
0: دحين أطب
2: وسطي
0: اي ليش لا
2: ليش ما يهم يعني انت تتعبين صحيح لكن
0: نعم.
2: تدري قد راح تفيدين العائله العراقيه الساعه على على الفضائيه على التلفزيون
0: ان شاء الله ليش لا ليش لا ان شاء إيه الله. الله والله يعني يسعدني هذا الشيء وان شاء الله يعني نشتغل اشياء تثري المواطن العراقي يستفيد منها على الاقل يعني
2: والله انا اوصفك في عاشقه العراق ومعشوقه العراق
0: يا عيوني الله يحفظكم الي واني ممنونه استاذ ابو علي الغالي شكرا للطله الحلوه شكرا لاطرائك وان شاء الله استحقه فعلا اسالك وبحسن نيه محلفك بالله ترد ربك الله. بيوم تصورك كم يوم طينك بيته بماي الورد
2: الله
0: يلا قل لي خبر حلو
2: الخبر الحلو اني اشوف اولادي بناتي
0: يا قلبي
2: ناجحات واشوف العراق متطور مثل الدول المتطوره الفائقه التطور
0: ان شاء الله
2: هذا الخبر السعيد اللي يسعدني
0: ان شاء الله يسعدك وشكرا لوطنيتك
2: والله ما يحفظك
0: يحفظك يا غالي
2: الرشيد والمبدع المتألق أستاذ وسام الوردة
0: الله يبارك بيك ويديم الطلة الحلوة علينا أستاذ أبو علي المحترم شكرا جزيلا
2: من كل عين ومن كل شر
0: ويحفظكم إلي شكرا جزيلا شكرا يا غالي شكرا لهذه الطيبة الحلوة بيش الساعة ساعة تسعة يلا نروح بريك التسعة بس بعد التسعة عدنا ساعة كاملة في بانجور يعني للعشرة
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين

0: بلشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: أهلا بالجميع من جديد، صباح الفل والعافية عليكم يا أحباب. بس ردا على الأخ أبو أيهم اللي اتكلم في بداية الفقرة عن مشكلة الحقيقة تواجههم كسواق، يعني البطل أبو ياسين يقول عندهم شروط خاصة تم وضعها من قبل مديرية مرور كردستان، بحيث طلعوا لهم إجازة سوق خاصة وملصق فقط لسواق التاكسيات، فقط لسواق التاكسيات. يعني احنا بس بانتظار توضيح آخر، في حال يعني اللي عنده عامة شي يسوي إذا ما يعترفون بيها كردستان، يعني لازم هسه شنو يصدروا لهم جديدة خاصة ولا يعملوا إيه؟ يعني ليش يخلون المواطن يفر بأذاناته؟ هاي الأذانات يجي يزمها ويفرها. نرجو توضيح من السادة المسؤولين ذوي الاختصاص حتى نعرف، يعني حتى يعرفون رأسهم من رجليهم من وين. يعني شكرا جزيلا. العمومي ما يصير يشتغل بيها تاكسي، تمام، شكرا سيادة البطل. ناخذ اتصال جديد واريد اخبار سريعة. سعيدة، اخبار سريعة حلو. مرحبا،
1: صباح الخير. عينة تبان،
0: صباح النوير،
1: شلون صحتك؟
0: اهلا اخو باشا.
1: اخو باشا بس بعد قلت غير اسمك.
0: اي غير، نسيت اسمك.
1: باسم ابو الفضل.
0: باسم ابو الفضل، حياك الله يا ذهب.
1: الله يحييك ان شاء الله. شلونك؟
0: عليك الله، قل لي خبر حلو.
1: والله شفنا على عنده خبر حلو في نهاني
0: ادري
1: اللي هو
0: اي.
1: خط الجهات كلهم اشتريت لهم قرطاسيه على كتب على مدرسين مهمة المدرسه، اخذتهم اربعتهم تبان من 12 الظهر لحد الخامسه عصرا.
0: اي
1: وخلاص تساني عايش بالجنة عبالك من خلاص من هذا اليوم.
0: والله يعني أني بصراحة هسه اجتي ريحة القرطاسية والورق والمساحات والأقلام والهاي الخشمي. بعدكم تجلدون كتب وكذا؟
1: اي والله تتبان عن المرق على قبل ما
0: هي توقع براس الماما. طبعا التجليد خونت الرياجيل. يلا بس مو زين اشتريته، مو زين اشتريته. اي عليه الرجال يصرف
1: اي
0: والمره هي تجلد والاولاد يشققون.
1: اي والله العظيم. والخبر عند الثاني حلو انه بنتي عبرت مرحله صارت المتوسطه
0: بها فرح. يا روحي. حبيبتي قرة عيونك.
1: الله يسلمك.
0: الله يتمم يا رب عليك وتفرح بيهم طول السنوات القادمه.
1: اي والله البارحه اشتريت الكتب بداية وجلدناها انا وياها الصبح شويه، والبلابل تلعب علينا، عند اثنين بلابل اشتريت
0: حياتي
1: اجواء حلوه البارحه الصبح كلش حلوه.
0: شنو اسمهن البلابل؟
1: والله هسه اشتريت ما صار الاسبوع بس النوم تعلم علي تتبان والله العظيم تقول معزه الجهاز صارت
0: يا عيني.
1: اي والله
0: الله
1: لان عندي مقاطع كلش حلوه يبوسن بي وش اسمه.
0: اي البلبل يعني كائن سبحان الله مبارك اولا وذكي جدا. أيوة. والى اخره. ان شاء الله فالهم خير عليك، نورت الدنيا ابو الفضل.
1: رحم الله والدي. بس تبان اريد تسمي لي اياهم اسماء، انت بعد سنه اثنين تسميين اثنين مت.
0: هو بنيه ولد، بنيه ولد لو اثنين ولد.
1: اي نسيوف علي.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي نورت، شكرا جزيلا. يلا ساعدوني بأسماء حلوة للبلابل. ونرجع لكم، نرجع للأخبار الحلوة وياي خبر سعيد. مرحبا.
2: الخبر الحلو يقول وطن بس العدو وكبان زينك، تواجعنا وكشخت وبان زينك. وطن شعبك فلوسك بان زينك، اشفطوهن والشعب لازم صرف.
0: الله الله الله.
2: صباح الخير.
0: ده تمدح الوطن انت.
2: لا لا تتبال، خامس احتياطي بالعالم وبنزين ما بيه.
0: اي انت يم اي بنزين خانه؟
2: انا بن زورا
0: ما بيها بنزين.
2: لا حاليا بيها بس عشان بقيت المحافظات بالنسبه من الرمادي تحديدا يعني مشكله
0: ما بيها الرمادي بنزين.
2: بيها بس بالنازعات. والنازعات الغرقاء.
0: انت
2: طبعا خير عليكم،
0: صباحك فل
2: على جمهوركم وعلى المستمعين.
0: انت مصطفى؟
2: انا عبد الحي من رمالي. دائما
0: عبد الحي
2: تمرين على غير اسماء وانا متحمل.
0: صباحك فل وعافية استاذ.
2: صباح الخير وعافية صباحك معدلة وعزيزة
0: الله يبارك فيك يا عيني.
2: شرف لنا نستمع لك.
0: الله يخليك يا عيني، ألف تحية لك وللرمادي الجميلة. قل لي فات خبر حلو عنك، عن العائلة، يعني صار شيء حلو
2: عني شخصيا؟
0: اي
2: يعني احفر سن حشو الجذر يطلع مو هو اللي بصفه. هذا الخبر
0: حتى تعرف مو بس اني اشمر على الاسماء، اطباء الاسنان يشمرون على غير السنان.
2: يا ريت علي شو لها اطباء الاسنان.
0: يا ربي يسعدك، صحة وسلامة على أسنانك يا عيني. الله يبارك فيك.
2: معدلة.
0: أنت المعدل. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحي الغالي. هاي مشكلة، هاي بنت تحفر سنك ويطلع مو هو النوم اليمة. يعني هذا الدكتورة أو الدكتورة اللي هيجي، ما أعرف نجحتي شون صرتي طبيبة أسنان. طبعاً تحية إلى أطباء الأسنان، يعني المضبوطين الشطار شاطر بشغلته وبعلمه، بس شقد أكو أطباء أسنان دمروا أسنان. بالعكس، راح لعنده فد شي بسيط دمر له الفك كله، دمره لو يشيل له سنتين من أسنانه هن مظلومات. زين، خلي بس حربي شي يقول. زين هسه شنو حربي؟ قل لي ده تسمع البرنامج اوكي على التطبيق. زين ناخذ اتصال.
3: الو.
0: مرحبا.
3: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
3: انت زين بيبيتي شالها 4 سنين وطلع المهنه
0: عليك الله.
3: والله لو هي ما جاي تدلل هم مسؤول. هذا
0: شو وقت؟ هاي شو وقت؟
3: هاي يعني قديم، هاي هالشيء يعني قبل 20 سنة هيك شيء.
0: 20 سنة؟
3: ايه
0: اي يعني زمن الدكتور شلون دكتور إيه والله طلعت هسه ايش حيسوي بينا؟
3: والله الا سونار يشتغلوها بالشون وهيك شيء.
0: الله يسوريها. يا هلا مصطفى.
3: نعم.
0: هلا ابو ود،
3: شلونك؟
0: انت شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
0: قل لي خبر سعيد.
3: حتى لو بسيط عادي.
0: عادي.
3: سويت السياره الشخصيه مالتي والسياره مالت الشركه.
0: الله. الله.
3: اما طلع سعيد لو مو سعيد على الخبر.
0: والله اسعدتني.
3: يعني خاصة زين ودرك محسن وما أدري شنو.
0: إيش قصر لك مغاسلها؟
3: نزيك الجمعة.
0: حش مو حيل.
3: والله ما أنا مشكلة إنه لازم أغسلها لأن تزين تعديك عالم وشي وعلى ثلاثة سيارات.
0: لازم السيارة يوم الجمعة تنغسل لأنه جمعة وبركة والصلاة على محمد وآل محمد.
3: أي والله غدا العطرية.
0: أي بس غسلوها بالبيت، لا ترحون يم هذه تغسلوها بحجة.
3: لا بالبيت ما أقدر.
0: ها ليش؟
3: مو أنا بيتي كله 100 متر، فإذا أغسل بالباب أعطين الشارع كله.
0: عفية. هذا خبر سعيد ثاني. والله هذا خبر سعيد ثاني.
3: لا يغسل هم ولي الجماعة أصدقائي، فهم يقعد يتونس وهم يتونس بغسل السيارة. يعني أنا أروح الغسل أنا أغسل السيارة بيدي.
0: تروح للمحطة أنت تغسل السيارة بيدك؟
3: إيه أروح المحطة أغسل السيارة بيدي.
0: بعد ليش رايح لعد؟ شنو السالفة؟
3: ما هي سهولة.
0: إيه مرات يعني واحد ما يرتاح قلبه إلا هو يعني
3: إلا بيده. إيه
0: يلا حلوة.
3: مرات اوديها يغسلوها هم، اروح انا هم مره شافوها مغسله.
0: شلون؟
3: ويغسلوها يكملوها؟
0: اي
3: اظل انا هم بيدي الوصله مثلا امسح، لو اخذ الصوند الكبيره اظل هم بخبخ ولا ما ادري شو، لازم اعدي ملاحظات.
0: انت بيك وسواس قهري يعني؟
3: برج العذراء لازم كل شيء.
0: أويلي
3: إيه ما حبنا قصبات.
0: والله يعني أنتوا ثروة برج العذراء ثروة جميل. ثروة يعني ثروة بصراحة. الله يسعدك.
3: الله يسلمك يا رب.
0: نورت أبو ود الغالي.
3: أنت النور والله.
0: نعيما سياراتكم. وإن شاء الله وإن شاء الله صحة وسلامة عليك يا عيني. شكرا.
3: الله يسلمك يا رب.
0: هلا صافي باي باي.

0: صباح الخير. طبعا وصلني القرارين بشأن سائقي الأجرة واستيراد السيارات من حكومة إقليم كردستان اللي صدرتهم حكومة إقليم كردستان. حنقرأ بعد شوية. خلينا نرجع للأخبار السريعة السعيدة. جلبت بالسريعة جوزاء ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا.
0: هلا كاك جمال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شلونك؟
1: والله بين بين.
0: لماذا؟
1: والله لماذا؟ أولا أنا أريد أسألك على برج الثور.
0: شبيه
1: هاي؟
0: شبيه برج الثور؟
1: أنا برج الثور. أريد أشوف هاي البخت. والله شلونه؟ زين مو زين؟
0: والله بخت برج الثور على حسب أكله. ياكل زين أموره زين، ما ياكل زين وضعه مو زين. نطيه فلوس وأكل وما بيحيل يحب الحبيب أو الشريك، بس الشريك لازم يحبه ويصونه وما عنده شيء.
1: يا أجلكم الله، الناس الطبع مال الثور. نطيه أكل.
0: هو طباع صحيح. بس انتو ابو وليد، انتو جايتكم فترة حلوة. برج الثور جايتكم فترة حلوة، يعني حتى صارين عاطفيين جدا. عاطفيين مو صحيح؟
1: والله ما العاطفيين، والله ما يصير واحد يحمد بناسه. ما العاطفيين هاي صحيح 100%.
0: تمام. يعني أريد تنطيني خبر حلو عنك أو عن العائلة أو عن المنطقة أو عن الشغل أو.
1: والله خبر مفرح. أنا اليوم طلعت الساعة 5:30، إذا مسرة للقال الحمد لله الشكر، بالسبعة ونص فولد ساعتين بالضبط. أنا بالسرة ما أدري، أهلا مسوين أزمة، الحكومة مسوي أزمة، والله العظيم ما تدري. هاي فرحة وفرح الله.
0: زين.
1: إذا تشوف العالم بخير، إذا تشوف عائلتك بخير، إذا تشوف ماكو الزحامات، إن شاء الله هاي كلها فرح.
0: إن شاء الله.
1: أي والله.
0: أوكي.
1: إن شاء الله أنتم بخير.
0: وحضرتك بخير والعائلة بخير إن شاء الله يا أبو وليد. شكرا جزيلا للطلة الحلوة.
1: الله يخليك سدمان.
0: هلا يا عيوني.
1: ممنون.
0: اهلا اهلا ما عليك منا، شكرا جزيلا. شنو ردت اقول لكم الخبر اللي وصلني الحقيقه. شكرا لابو ياسين البطل. حكومه اقليم كردستان تصدر قرارين بشان سائقي الاجره واستيراد السيارات.

إذن أعلنت مديرية المرور في أربيل الاثنين أنها بدأت بتطبيق تغيير إجازات قيادة السيارات الخصوصية التي إلى إجازة سيارات الأجرة التاكسي. وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في تصريح متلفز أنه اعتبارا من الاثنين الجاري يتوجب على سائقي سيارات الأجرة التاكسي أن يغيروا إجازاتهم إلى إجازات قيادات سيارات الأجرة التاكسي، مشيرا إلى أنهم سيتم وضع ملصق خاص على سياراتهم فيما بعد.

0: تمام. تحياتي لكم، الله يسهل إن شاء الله ويصير اتفاق. ومرحبا بالجميع. نعود إلى اتصالاتكم. مع اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير أزادنا،
1: شلونك عيني؟
0: أنت عيني شلونك؟
1: على عيني، شلونك أخبارك؟
0: إيش فينا؟
1: شك؟ شو عيني؟ هلا عيني، شو عيني؟
0: هلا هلا يا غالي.
1: الله يسعدك ويسعد أوقاتك ويعز غاليك. تحياتي لك وللأخ العزيز وسام، لكل المستمعين بدون استثناء. شكرا. الخبر المفرح بأنه الطيران فتح من جديد، كانت تتكنسل الرحلات. قبلونا يومية حاجز تكت ومكنسلين.
0: صدق؟
1: اي والله. أختي العزيزة،
0: أهم شيء الفلوس ما راحت.
1: لا ما تروح، لأن خطوط ألمانية وهاي خسمه يرجعوا لك اياها راسا، لان يعني انت على يرجع لك اياها على رقم الحساب مالتك. بس تعقيبا للاخ الاتصال الاول من حكى على قضيه المرور وقال مرور اقليم ما تعترف ببغداد وهاي، ماكو شيء في الامان هسه. طبعا هسه دعش ويا اخويا، اخويا مسؤول قاطع بكلار مال المرور.
0: اوكي،
1: قلت شنو قضيه الاجازه؟
0: اي
1: قال ما له شغله الاجازه العموميه. قال هذا السائق ما عنده خط، فالنقابة تشتكي عند المرور، فيلزموه من يلزموه تصير عليه الغرامة 1,000,000 دينار أختي العزيزة، وينحال إلى سجن 3 أشهر أو شهر أو غرامة مالية تصير السجن، وبكفيل، بحيث الكفيل مرة ثانية شنو يتعهد بأنه ما يأخذ نفرات وهو ما عنده خط.
0: طيب،
1: فهي هذا الإشكال. الأخ يجوز صار عنده سوء فهم، يعني مع جل احترامي زين، يجوز او ما فهمان بالموضوع او ماخذ نفرات ومشتكين عليه السواق التاكسي الباقي اصحاب الخطوط.
0: اي جوز.
1: فهذا يعني هسه قلت
0: شكرا للتوضيح استاذ ازاد. اي
1: فهذا السؤال اللي سالته، قلت لك فرق كان لعمي ماكو. قال والدليل بانه الحاسب واحد، نفس الغرامه اللي هناك نفس الغرامه اللي هنا.
0: اوكي.
1: اي فهذا الخبر المفرح بانه الطيران فتح، ادعي لنا بس لين ينسد النوب.
0: وين تريد تطير؟
1: والأجل العراق وين نجي؟
0: أوكي. يلا إن شاء الله، إن شاء الله يسهل الأمر وتجي لبلدك يا عيني وتنورها.
1: أدعينا علوية، أدعينا
0: الله إن شاء الله.
1: خصوصا الخاطرش أعود، يعني الخاطرش خصوصا راح أروح المدريد وأخذ صورة يم الملعب مال المدريد، حتى أقول لك راح أصل خلاص.
0: الله.
1: أي راح خلاص عيني. تستقبلون مشجع جديد؟
0: هو أنت مدريدي؟
1: والله أنا لا هاي ولا هاي، أنا ويا اللي غلوب.
0: لا تعلي من مرغل روحك بدم المجاتيل.
1: هو هاي حشرا مع الناس يعيد.
0: أي والله نتشرف يعني تكون مدريدي. وشكرا لك يا أزاد، أتمنى لك يا ربي التساهيل من رب العالمين وطير إلى بغداد أو إلى كردستان وأنت بخير وسلامة.
1: ربي يسعدك أختي العزيزة.
0: يسعدك يا طيب. شكرا.
1: الله يسلمك. مع السلامة.
0: شكرا يا عيوني. احنا نطالب كتاب الأغنية والملحنين والمطربين يسوون أغنية حلوة ريال مدريد. مو حبيبي مدريدي، مو حلوة هاي، ما أحبها أصلا، أحب برشلونة من الأسماء. شايفين مرات تسمعون أغاني حب تكرهون الحبيب علي؟ والله أكو أغاني ما حلوة يعني. المهم ود شو اسمه أكتب لك. صباح الخير.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: شلون ستبان؟
0: أهلا أهلا، من وياي؟
2: شلون صحتك؟
0: صحتي تمام وعال العال.
2: صحة وعافية إن شاء الله.
0: ينطيك العافية. وياك
2: علي الغزالي.
0: أهلا يا علي الغزالي، شلونك زميلنا الجميل؟
2: شلون صحتك؟
0: خير.

0: او السايد المحاذي.
1: لا اني يعني من الدوره اعبر على السمن على النهضه.
0: من الدوره على النهضه؟ من الدوره على النهضه شلون؟ هاي شلون؟
1: دوره سريع مال الدوره محمد القاسم مال الدوره.
0: ها تريد توصل للنهضه.
1: عافية عليك. زين؟
0: يعني قصدك تعاي... من جهه بغداد جديده وكذا.
1: عافية عليك. تعاي باعي سياره تبسي ودول مسوي.
0: والله؟
1: مخبوطة والله العظيم. زين
0: زين
1: يعني يعني ألف تحية للقائمين على هذا الموضوع يعني من خلالك ومن خلال أكيد برنامج الكبير لأنه بالمستوى مو شوية ولا إذا عاد الرشيد شوية أكيد. زين شرفكم شوفونا حل محمد القاسم.
0: يعني شو أسوي لي؟
1: مو أنت تعليش
0: تبليط بلطت عليكم بعد شو
1: لا يا بعد طالما التطبيق انتهى الموضوع بعد هاي خلاص.
0: لا والله شنو شنو تردون من محمد القاسم؟
1: هاي القصه اللي موجوده بس يكملوها هاي خلاص.
0: الجاينات قصدك؟
1: الجاينات هاي خلاص هو جاين واحد يعني.
0: ايش دعوه عليكم بدو تحملوني شويه؟
1: لا يا ابو صدق شنو صار لنا ثلاث سنين متحملين على شنو؟ والله صح هاي. بان انت هم متحكين والله.
0: اكو صعدة جسر من معسكر الرشيد ما ادري وين تروح. هي هذه شوية مفلشة تأذي السيارات صح. الطرق والجسور الطرق والجسور الطرق والجسور يعني المفروض المفروض تشتغلون لانه كافي النوبة حيبدي الدوام وحتصير دوام المدارس والكليات
1: والكليات يعني هذه والله سسوان امانه
0: تصير شتاء والناس قوه يعني ما ما ما نريد نتكلم بسلبيه على على المستقبل بقدر ما نشد الهمم يعني ونشد الهمه. ان شاء الله يشتغلون عليها باذن الله بالقادم من
1: ان شاء الله. طبعا انا يعني اعتبر اخاف طلعت عن مود البرنامج او كذا.
0: لا لا
1: بس احنا بالنسبه ان هذا برنامجنا وهي اذاعتنا وانت ان شاء الله وصلتني
0: الله يخليك على العين وعلى راس. اني اشكر ثقتكم اشكر ثقتكم بي انه ممكن اوصل اصواتكم والحمد لله
1: تم
0: الاستجابه لكثير من المناشدات.
1: متفضله
0: العفو العفو هذا واجبي واحنا يعني نؤدي واجبنا وخدمتنا للمواطن العراقي سواء بالقطاع الحكومي او الخاص. بالتالي هي لمصلحه اهلنا ومصلحتنا احنا همينة مصلحة العراق طبعا قبل كل شيء. الله يبارك فيك زميلي العزيز علي
1: المزاري
0: نورت. شكرا جزيلا لحضرتك انت
1: مع السلامة عيوني
0: يسلمك يا طيب. شكرا جزيلا الله يلا عاشا وسام ماجد ويا بعدهم كلهم يا بعدهم

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعينا، أهلا بكم بآخر نص ساعة من بانجور على راديو الرشيد. أهلا بمسجاتكم الصوتية. معي مسج صوتي من علي. صباح الخير.
1: الخير عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين. حبيت أعقب على أبو حمودي على كلامه الطيب. أقول أبو حمودي سريع محمد القاسم البارحاني ماخذ اليمنى وعلى أربع شهر وامشي، والساعة بالواحدة ونص بالليل الله فولت بنزين حتى الله ما يرضاها، وبنزين عادي والسيارة بها ماكينة بيتهوفن هسه من يمشي.
0: تمام.
1: بيتهوفن عندي بالماكينة من وراء البنزين.
0: تحياتي لك يا عيني. نروح إلى علي محمد. صباح النور والعسل من بابل. ماهر من فنلندا. صباح الخير ماهر.
2: خير صباح المهندس سلطان. الخبر الجميل هو اليوم يلا سمع الصوت بعد معاناة أسبوع، يعني كل ما طب التطبيق يحط على بس الخط الأحمر، يعني ماكو أي شبكة وماكو أي بس ما أعرف ليش، والحمد لله اليوم سمعنا صوتي كان فاجئك صراحة، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله يومكم جميل ويومكم حلو، يا رب يكون حق مشاكلكم حق محمد وآل محمد.
0: آمين يا رب العالمين وإياكم إن شاء الله. شكرا يا طيب. أبو حمودي بعث لنا فويز من جديد. يلا
3: سلطان صباح الخير. عين سلطان
0: أهلا
3: سلطان. الخبر السعيد أنه أنا سمعت اللي بارحة، إن شاء الله خبر سعيد ويكون زين. هو أحلى خبر بالنسبة لي الوجبة السابعة، راح تنطلق وجبة السابعة على التخصيص المالي. زين خبروها على التخصيص المالي إن شاء الله.
0: ها إن شاء الله وجبة الشبكة الحماية.
3: يعني شبكة الحماية نعم. هواي مقدمين
0: جيد
3: وكشموك الله وكيلش كشموك. بس الباحث سمعت خبر أكوش خبر يعني.

0: ان شاء الله حيطبقوها الوجه السابع
1: ان شاء الله. ان شاء
0: الله الخير لكل الشعب العراقي ان شاء الله
1: يا رب. شكرا جزيلا ابو حمودي. مسج بنزين خانه مال مصفى الدوره شبيها ازدحام. يا الله شنو صدق هذا الازدحام. راجو راجو تحياتي لك راجو. راجو صدق هذا يعني الزحام شنو غاز بنزين. المهم ان شاء الله الله يسهل اموركم. ام عمر صباح الخير. ستبان الوردة الحمد لله ابو المولدة اشترى كل المنطقة من ورا فلوس المولدة والامبير بعشرين. يا عيني والله. اي زين ازادنا بعثنا فويس 14 ثانية.
2: صباح الخير والعافية الحمد لله. اكو واحد ثاني دا يعاني نفس المعاناة مال انقطاع البث. لا ست
1: زين تحياتي لك.
2: بان عيني حتى على الابليكيشن دا يتوقف. تحياتي واحترامي لحضرتك.
1: الف تحية لك. أحمد الشمسي خلي نسمع حلف الأمر وننسى الطسات. أحلى خبر ساعدني اليوم اللي لقيت هذا الأبليكيشن. يا عيوني سويت بحث سريع طلع هذا الخبر حلو. خبرنا الحلو اليوم من العراق. هذا الخبر من أحمد الشمسي انتبهوا. خبرنا الحلو اليوم من العراق. العراق مستمر بخطوات التطور. ومن الأخبار الجميلة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مطار دولي في جديد في الديوانية. وهذا الشيء ممكن يفتح أبواب جديدة للسفر والاستثمار ويوفر فرص عمل لأهل المحافظة. إن شاء الله نشوف عراقنا يوم بعد يوم أجمل وأقوى وأحلى يا رب. يقول من الظهر من 12 الظهر للخمسة العصر. أبو الفضل معاقبهم ومو مونسهم. اي يقول يعني قصده من دا يشتري لهم الاولاد الخمس ساعات. تحياتي لك يا احمد الشمسي. من بعد حمدان باسم.
3: ستبان ما لقيتي لاسماء مال بلابل. شوفي هذا البلابل الحلوات
1: هاي شنو. انطينا مجال. هي سميها ببونة وهو سميه شو سميه. لقلنا اسم لهذا اليتيم. بعدين مو اليوم بس هي ببونة. أزاد أبو جعفر بعثنا فويس.
4: صباح الخير ست الغالية عليش وعلى الجميع ربي يحفظكم.
1: صباح الفل عليك يا عيني. حبايب ما عندنا اتصالات بعد يا قلبي.
4: ست الغالية ذاك اليوم صار عندي حالة جاي امشي واكو سيارة قدامي باوعت على الصايخ خطية طلع عنده اسمه صرع. الله يشافي وعافي كل مريض بحق علي الكربلاء سيدي مولاي زين العابدين
1: سلام الله.
4: فأرجو انه المرور يسوون مثلا مو عندنا فحص مال نظر وعندنا فحص مال على أساس مخدرات. إنه أي واحد عنده مرض مزمن مثل حالة الصرع فالشغلة يعني كلش تخوف. والله العلي العظيم الله أبو الحسن علي ستر كان يعني سوى لقدر. قلت لخالي ما يصير وقفت العالم طبعا أني لخالي ما يصير عندك هالي حالة. قال خالي مو نسيت الحباية مالتي
1: مشكلة.
4: قلت خالي الله يشافيك ويعافيك ربي يحفظ الجميع. سلامي للجميع.
1: آمين يا رب العالمين. شقد أكو من أهلنا اللي عندهم أمراض مزمنة أو يعني هيجي أمراض صرع وكذا ينسون علاجهم مثلا يطلعون حباية الضغط ما ماخذها مالت السكر ما ماخذها. يعني هذول المفروض وياهم بجيبهم يعني ويا المحفظة يكون هذا الموضوع. نسأل الله السلامة لهم بإذن الله تعالى. الكابتن يقول حلوة هاي مال علي من مرغل روحك بدم المشاتيري. والله تحياتي لك أبو مصطفى. صباح السعادة لقلبك ستبان الجميلة. صباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول محمود درويش أعشقي رجلا يغار عليك ولكن يثق بك يعاتبك ولكن لا يتخلى عنك، يسعدك ولا يبكيك، يفهمك ولا يظلمك، يدللك ولا يهملك. هذا وين؟ هذا العنصر غير متوفر في بلدك. شكرا. مصطفى الباشا، حي الله الباشوات.
5: صباح الخير إذاعة الرشيد، صباح الخير ستبان. الخبر المفرح بالنسبة إلي يوم ما لحقت إنه أسمع البرنامج مال جنابك وأسمع أصواتكم الحلوة، هذا عندي خبر مفرح علي. لأن صار لي فترة ما دا ألحق إنه أسمع البرنامج مالكم. حبيت أصبح عليكم وشارككم أخوكم مصطفى الباشا.
1: حياك الله يا مصطفى، وصباح الفل عليك إن شاء الله. كل يوم الصبح تكون سعيد سواء سمعتنا أو ما سمعتنا، وإن شاء الله يومك أيامك القادمة أحلى من بعض يا رب العالمين. شكراً أستاذ مصطفى. إلى حسن الزهيري، ستبان آسف لأن دزيت بصمة بس فقدت الأمل بالاتصال لأن أتصل كل انتظار وماكو رد على مكالمتي وعندي موعد مرافعة. يلا نسمع البصمة. يلا.
6: صباح الخير ستبان. بخصوص موضوع الخبر المفرح اللي حضرتش طارحته اليوم، أنا يعني دائما الحمد لله

يعني هسه سميه سمسم يشوف نفسه، نسميه بلبل يشوف نفسه، نسميه لبلوب. اي والله قولوا له لبلوب، يجي لبلوب. ناس ما تحب اللغه الهادئه لبلوب. تعلق. خالد القرغلي، السلام عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة الرشيد، راديو الرشيد، ربي يحفظكم. تحية لاستثبان الوردة ومخرجنا الغالي، تحية لأخوي خضير العباسي وهو يسوق بصفي وناسين الازدحام. الصوتك الحلو وبرنامجكم الراقي، والمرة قاعدة ويانا وقاعدين فقرة. يعني انتوا اللي تقعد مرة وياكم يلا تقعدون فقرة. لا إله إلا الله. تحية للمرة العظيمة اللي قاعدة وياكم، الفرضة شخصيتها. نعم كل الحب والتقدير أبو الوليد، وشكرا جزيلا، إن شاء الله مستمتع مع بانجور. حربي الغالي يقول هلا يا سالفة، ها يقول خلي يسميهم شفيق وشفيقة. أو هذا مشطر مفضل مالتي، هلا يا سالفة وما ظن ملها، وعليك القاع ما شالت نملها، هلا يا حاكم ومذنب، هلا يا مجفي ومتشلب، هلا يا عافية وتسلب، هلا يا ضاحك مغندب، هلا يا برحي ومرطب، هلا يا مية ما لتحب، هلا يلي منشوفن الواهس بيش وصفن، يهودي وطاب للجنة، ضرر ما هيست منه، أثر ليل وشبك تشنة، كحايط سيد وحنة، هلا يا حروفك بزندي، قذلتك والخلق ضدي، غيرك والهلش عندي، وغلاتك عيني ما لافي نملها، منهذيك الهلا المن غير جي. الله صح لسانك.

0: الكابتن يقول بكركوك شلون أسمعكم نفس التردد؟ لا لا لا لا والله. أنت أولا اكتب لي اسمك شنو يعني كابتن شنو زين. ثانيا صار لنا من الصبح لسه دا نحكي نقول أكو أبليكيشن ابحث عنه بالأب ستور إذا أنت جماعة الآيفون أو إذا أندرويد ابحث أيضا بالإنجليزية في جوجل بلاي اكتب الرشيد FM بالإنجليزي حيطلع لك مو جني حيطلع لك الأبليكيشن آيكون سودة زين ومكتوب الرشيد FM واسمعنا اسمع واستمتع. صباحكم ورد وياسمين كل الحب والاحترام والتقدير للمتألقة بان الموسوي متابعكم متابعكم أبو سحر المدرس. هلا هلا أنعم وأكرم وحياك الله نورت أستاذنا المحترم. بعد منو عندي يومي الرائد هشام أهلا زيادة الرائد. لا وين يومي اليوم بس قلتها ما قايلها مرة واحدة ها؟ زين تحية لسيادة الرائد هشام أو هشام ونسمع فويس من عمر. صباح الخير عمر.
1: صباح الخير ستبان. صباح النور على عيونكم ستبان. صار لي ساعة أتصل بيكم وما قدرت أحصلكم للأسف صار لي وايد ما أحصلكم. إن شاء الله يوم سعيد عليكم وعلى الجميع والله يفكنا شر الازدحامات يفكنا شر البنزين حق محمد وآل محمد.
0: آمين آمين يا عيني. صباح الفل عليك. وصار لك صار لك جديد وقع علينا شي يقول

صباح الورد عليكم أحبابي. اليوم هو تاريخ 9 أيلول 9/9. في علم الطاقة وكذا، فاليوم يحمل طاقة إغلاق أبواب قديمة. اسمعوني زين، 9/9 يحمل طاقة إغلاق أبواب قديمة، فتح مساحة لشيء جديد. يعني علاقات قديمة تنتهي ممكن، وتبدأ علاقات جديدة. شغل قديم ينتهي تتحول إلى شغل جديد. بيت قديم تشيل منه تروح إلى بيت جديد، فتح مساحة لشيء جديد. رقم 9 يرتبط بشنو؟ بالنضج، اكتمال مرحلة، التخلي عن شيء استنزفك حتى يفسح المجال لفرصة أهدأ وأجمل. رسالة اليوم بمناسبة هذا التاريخ: شيء تأخر مو بالضرورة انحرمت منه، يمكن كان يحتاج الوقت المناسب حتى يجي بالشكل الصح. بالرزق احتمال خبر، فرصة، فكرة تفتح باب جديد، خصوصا إذا عندك موضوع متردد أنه تبدي به. عاطفيا طاقة اليوم تميل إلى كشف النوايا، يعني الأشياء الضبابية اللي كنت ما تشوفها بوضوح تبدي تتوضح لك، والكلام اللي كان ناقص ممكن يكتمل بإذن الله. ونفسيا لا تركض وراء الإجابات اليوم، خلي بعض الأشياء تجيك بدل ما تلاحقها. تبشيرة 9/9 بإذن الله، قبل ما ينتهي هذا اليوم ممكن تسمع أو تشوف شيء صغير لكن يغير مزاجك ويذكرك أن الأمور ما واقفة مثل ما تتصور. أوكي، 9/9 يوم نودع به ثقل البارحة ونفسح مكان لبشارات ما كانت بالحسبان. في الختام، هذه تحيات بان ووسام في بانجور، وانتظرونا باكر على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
8: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
7: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
9: ساعدوني.
7: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد، روح
11: وهميان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نتمشي وياني.

ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: كيلي 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير التعاون بين العراق والولايات المتحدة الزيدي. الحكومة اعتمدت منهاجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات. الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. النزاهة تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بوجبات توزيع الأراضي. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظي نينوى ورئيس مجلس المحافظة. اعتقال شخص يرش التيزاب والثنر على منتسبي القوات الأمنية خلال تظاهرات الخريجين القدامى. الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في منطقتي نجران وجازان ومدينة أبها. الحرس الثوري الإيراني استولينا على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. مدير مكتب القائد العام يؤكد ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: الرشيد FM إذاعتك. ثبتها.

8 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيت، الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الانتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 2000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتة الجماهير النيابية بدر محمود الجبوري، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والاقتصادية وجهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد والمضي في تنفيذ الخطط التنموية. وأشار الزيدي إلى أن الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي من أجل زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير، فضلا عن اعتمادها أساليب جديدة في الاستثمار لتطوير البنى التحتية من خلال صندوق التنمية في تمويل المشاريع. ترأس رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير المباحثات المشتركة التي جرت بين الوفدين البرلمانيين في أنقرة، وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك شملت مشروع طريق التنمية الاستراتيجية، فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع بين البلدين. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد تركي بأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية والمؤمل أن يرفد الشبكة الوطنية ب2000 ميجاوات. قطعت الوزارة شوطا كبيرا بأعمال ربط الشبكة المتضمنة 221 برجا بعد الانتهاء من نصب 218 برجا والمتبقي 3 أبراج والتي ستعبر مجرى شط العرب، مؤكدا التنسيق مع البنك الدولي لوضع المشروع ضمن الأولويات. أفاد مصدر أمني بأن تظاهرة جديدة للخريجين القدامى انطلقت بالقرب من وزارة المالية للمطالبة بالتعيينات، وأشار إلى أن الموقف الأمني جيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وجاء في بيان للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية: احتجزنا واحدة من أحدث الغواصات الذكية المسيرة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز، وهذه الغواصة المسيرة مزودة بأحدث التقنيات. ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية صورة للمركبة على حساباتها بمنصات التواصل. ختم هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيدي، الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الانتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 2000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشوا يعني
7: اغاني واكثر
8: اغاني واكثر
7: الرشيده بقى.

تتذكر من كنا نسهر للصبح

ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب بطاقة كلية تصل إلى 2000 ميجاوات. الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. التعليم تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد. النزاهة تضبط مدير قسم الأملاك في بلد

والله ما أعرف شو أقول، والله العظيم. يعني إحنا ننصح الأطفال الشباب اللي بعدهم مستواهم إنه يعني تستخدمون هذه التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة، موضوع الذكاء الاصطناعي وغيرها. زين كلماتك أوكي، نستخدم التكنولوجيا بالشكل الصحيح، بس بعد ما نحكي أصلا إذا أستاذ عمار دا يستخدم هاي الأشياء. المهم تحية للجميع، أكيد منورينا كل اللي موجودين حاليا ويانا اليوم. راح تكون شوي حلقة مختلفة، شلون؟

0: لك اكيد نورتنا. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور.
1: الله عبير، شلونك؟
0: شلونك سيوفي؟
1: والله الحمد لله، تحياتي الكادر لكم السنين، ومساك ان شاء الله كله ايجابيه.
0: نورتنا مية.
1: اوه، الف الف مبروك الباحة الشاغل المرنجي، الفوز الحلو، الثنائيه الحلوه.
0: كانت عندكم لعبه والله كنت ملتهي، دابا حلم اشرف هالايام.
1: خطيه والله.
0: اي شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله عالي العالي.
0: نورتنا مية. هلا، يلا احكي لي. من الواحد للعشرين ما عدا رقم ثمانيه طبعا اخذه.
1: هذا رقم يضوجكم كلش، رقم سبعة.
0: سبعة سبعة. زين، من هو الشخص اللي موجود بحياتك إذا أنت اتصلت بيه ما رد تعرف إنه هو يعني متعمد ما رد عليك؟
1: يعني شخص،
0: يعني من تخابره وما يرد تقول هو شافت، يعني تعرف أنت متأكد جدا بأنه هو شاف اتصالك وما ما يحبك، يعني ما يطيقك، يعني بين قوسين.
1: مو ما يحبني.
0: لا لا،
1: بس هيك. انا مضوجة.
0: اي
1: انا مضوجة بهذا الموضوع، حماس نفس الحالة، من ابغى على الاتصالات اخلي صورة هيك يوم يومين يلا.
0: ما اعرف من الشخص اللي دائما من ندق عليه وما يرد عليك تقول هو شافه بس ما رد، يعني لو يتعذر لك 100 عذر تقول لا ما مقتنع، تعرف انه كل زين تليفون كان بايده، او تعرف انت طبعا انه تليفون ما يعرفه مثلا، بس هو ما كان عاجبه.
1: صديق حمزة.
0: حمزة دائما يسويها وياك؟
1: لان انا اكثر من مره مسوي اياها الحاله، فهو ما اعرف يعني كانه ما ياخذ طاره رد الدين، ما اعرف الموضوع.
0: زين ايش تسويها وياه؟ ما تحبه انت؟ ما تحب حمزه؟
1: مو ما احبه، بس مرات ايده ضوجه.
0: تريد الضوجه؟ اوكي.
1: لان قال الاتصال مالته ما في اهميه، يعني مو يعني مثل ما
0: يا عزه، يعني حمزه مو مهم ولا مواضيع مهمه؟
1: لا مو مهم عبيه، لا باي. انا اندل اذا اكون اتصال مهم، يعني مثل عنده شغله مهمه راسا رد عليه. اندل هو
0: سيف رجعان، انت قلت انه انا اعرف اتصاله غير مهم والحكي اللي راح يحكيه مو مهم، انا هذا مالي
1: ان شاء الله ما يسمع يا معوده.
0: ما لي علاقه،
1: عاد شو بسرعه يصدق بهالمواضيع.
0: ما لي علاقه. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا. شكرا.
1: يا دوار قلبك عبير، يا ورد
0: على قلبي. باي باي، مع الف سلامه. يلا اتصال. يا عسى اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون شعين ست عبير؟
0: اهلا وسهلا. اي والله البرنامج باهت، شلونك؟
2: اي والله زينين الحمد لله.
0: نورتنا مية. هلا، يلا اختار لي رقم من الواحد للعشرين ما عدا ثمانية وسبعة.
2: رقم اثنين.
0: رقم اثنين، من اكثر شخص دائما يتدخل بحياتك، يجي حاط خشمه يعني بحياتك، دائما ما يحاول يكون فضولي كلش هوايه؟
2: وحده اعرفها. ليش؟
0: شنو ليش؟ هو سؤال ده اسالك، شنو ليش؟
2: وحده
0: خمده حاسب.
2: قولي منو.
0: لا يعني هو السؤال يقول منو اكثر شخص يدخل بحياتك دائما، يعني يتدخل بتفاصيل حياتك، هيك مخلي حاشر نفسه وبحياتك عموما، يعني بتفاصيل حياتك.
2: اي والله وحده اعرفها.
0: ايجابي لو سلبي؟
2: لا مرتي لا تتدخل بكل شيء.
0: يعني ايجابي التدخل ولا سلبي؟ هذا قصدي.
2: اكو مرات ايجابيه و 70% سلبي.
0: وش قد انت مخذوث من هذا الموضوع بصراحه؟
2: هوايه.
0: هوايه، اوكي.
2: بس طيب. ما نحكي.
0: لا ابد.
2: ما نحكي طبعا.
0: اوكي تحياتي لك، اكيد نورتني، انا كل شاكرة اتصالك. باي باي.
2: يا رب
0: الله يسلمك. هلا والله. يلا حتى ناخذ اكثر عدد، فشويه الاتصالات راح تكون سريعه. وعمار شوي موسيقى هيك يسوي جواء، يعني انت والله عجيب. الاحد وتقولون بغير عالم عمار، الاحد جوه فظيع، ويوم احد الناس كلها قابوج ومداومه وما اعرف شنو. يلا الو. اي وياك انت. الو

0: يلا الو الو ميلي ميلي الو
1: الو مساء الخير.
0: الو مساء النور.
1: تحيات نير التعبير، تحياتنا المخرج.
0: هلا والله، هلا هلا.
1: شلون التعبير؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يسلمك شاورده،
0: نورتنا ميت. هلا
1: نور شرفاني.
0: يلا محمد اختار لي رقم من الواحد للعشرين ما عدا الارقام اللي ذكرها، تعرفها لو لا؟ سبعة وثمانية.
1: خمسة.
0: خمسة. من الشخص اللي يقول دقيق تاني واجي معناها ممكن يستمر يوم كامل. يلا يجيك.
1: خالي.
0: ليش؟ يعني هو مشغول فعلا، لو هو هيك يعني مزاجي، ماكو اشخاص مثلا يكونون فعلا مشغولين، خلينا نقول، فمين اللي يكسر بخاطرك؟
1: هو عنده مثلا قاعد بمحله بس هسه روح دقيقتين واجي.
0: زين،
1: المشكله انا من واقف اتورط.
0: زين،
1: من ورا 20 نفر 30 نفر. مو قلت دقيقتين، والدقيقتين نص ساعه، والنص ساعه ساعه ونص، والساعه ونص ثلاث ساعات.
0: زين، هو مشغول لو هو يسوي نفسه مشغول، مو اكو هيجي مثلا اكو واحد يقول لك معود انا عندي ألف شغله، هو اكو شيء ما عنده ذاتك.
1: لا هو يعني مشغول، بس مو يعني الـ يعني الشغل اللي ببالك انه شغلته ما تطول خمس دقائق، بس هاي الخمس دقائق تطلع مصيبه علي، اظل واقف بالمحل ساعه ونوب انا ابتري، كل ساعه جاي واحد.
0: زين،
1: كل خمس دقائق جاي واحد.
0: زين،
1: بالاخير انا اقفل المحل واطلع، يجي المحل مقفول ومصيح عليه.
0: زين،
1: لا ايش اسوي لك؟ اذا الخمس دقائق ما تك نص ساعه، قول نص ساعه ساعه ونص.
0: اوكي،
1: وامانه يعني هيك مثلا انا ما احبها.
0: يقولون ثلثين الولد على الخال، انت شلونك بهذا الموضوع؟
1: مشكله خاله ما اقدر احكي وياه.
0: طيب، انا كلش اشكرك محمد، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو.
1: فقرة حلوة امانة،
0: تدل صيدك كذا تعمر. نورتنا. اي والله انت شعلك تطلع من هنا يا عيني. هاك يلا. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو عبير، تحياتي لاتحاد المخرج.
0: اهلا اهلا اهلا.
2: لا عبير الحلوه،
0: هلا والله، نورتنا.
2: الله يسلمك.
0: يلا احكي لي.
2: رقم اربعة اختاره؟
0: لا ما اختاره، بس هو شو اختار قبل شويه؟ خمسه مو؟ اي خمسه. يلا حتى اتذكر رقم اربعه.
2: انا اربعه.
0: خليني اشوف. الله، اوقف دقيقه. اربعه. من الشخص، الله حبيت هذا السؤال، من الشخص اللي وسام مستحيل ينطي سر؟
2: ها، لا هو مو شخص، انا عندي اكثر من شخص بس
0: اريد واحد.
2: واحد
0: بس احنا نشتغل اسماء رجاء، نشتغل معارف يعني. قل لي صديقي فلان ابن خالي هذا اليوم. احنا يلا تفضل.
2: زين، يعني الا اسم، الا اسم.
0: اي والله دا احس الجو شويه كئيب، ماكو مشاكل. انا شو دا احس،
2: وانا خايف واحد يسمعني، فاقلها من اقول له واحد من اصدقائي حتى لو جوز هو يسمع او واحد.
0: لا مو لازم اعرف، ما يخاف ما يخاف، عادي عادي عادي، الناس ترضى، صارت ما لك علاقه. يلا يلا وسام، من الشخص اللي مستحيل تنطي سرك؟ تقول هذا لو يعني مستحيل افكر في يوم من الايام انطي سر خاص بي.
2: اوكي، عامر.
0: ليش؟
2: يسولف يعني، اكيد ليش؟
0: يعني مجربة سابقا انه هو يحكي مثلا ما يضم للسر؟
2: لا مو مرات مو، الا انا جربه.
0: اوكي. زين، يعني عندكم عامر الفتان، البلبل الفتان.
2: انا ما، لا ما حكيت، قلت بس الاسم، انا قلت هاي زيادات مو من
0: يعني. اوكي، بس شنو معناها السؤال؟ اقول لك ما يضم سر، ما يضم سر شنو يعني؟ ينقل
2: يعني، لا يعني خلنا اجملها، يسولف هوايه.
0: تمام، اوكي، لا تدلدل، ماشي. شكرا وسام، اكيد نورتنا، تحياتي لك. هلا قلبي، باي باي. ميت هلا. اي والله يعني هالايام دا احس الجو شو هيجي راكد، ماكو مشاكل، ما يعجبنا الوضع، مو استاذ عمار؟ شوف الوجه.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم ببرنامجنا درس شاغر اليوم. مثل ما ذكرت حبيت انه تكون عبارة عن مجموعة اسئلة مو سؤال واحد نتناقش عنه شوي، نطلع عن الرتابة اللي كل مرة ناخذ موضوع بيها اجتماعي ونحكي ونتناقش عنه. اليوم لا رتابة، طبعا بعيدة عنك ولا وصلت لك هاي المصطلح؟ مو ممار عليك، ممار ممار عليك. اتمنى ان تسمع الموسوعة اياسي خفاجي رتابة، ربما هكذا كأنه وين زين. فمن الواحد للعشرين راح تكون عندنا أسئلة، وهذه الأسئلة أنت كل شخص يجاوبني عليها. شنو راح يطلع السؤال بعد تعرفون، ما يعني سمعتوا نمط الأسئلة. فبالتالي شو حابين ندردش، بما أنه دائما أقول لكم إحنا نعتبر عائلة واحدة على أساس أنه كل يومية إحنا نتحاور سوية ونتناقش سوية وهاي الأشياء. فالغرباء اللي يطبوننا هسه على تيك توك وما يفتهم شنو السالفة ويتمنطق برأسنا، يعني أتمنى أنه تغادر. ماشي يلا. الو الو اطرد بس ابن زاكي. حلو
1: الو استاذ عبير
0: عيونها. هلا والله.
1: العفو سمعيني.
0: اي نعم اسمعك عزيزي. مية هلا.
1: هذا شارك وياك.
0: اي تفضل. من وياي الاسم الكريم بالبدايه؟
1: حسين. حسين انا.
0: منو؟
1: حسين من البصره.
0: حسين والله حياك انت اهل بصره.
1: الله يحييك
0: نورتنا. يلا اختار لي رقم.
1: نعم.
0: من الواحد للعشرين. ستة. زين. من الشخص اللي دائما ما يعني سوري من الكلمة بس هو هيك مكتوبة، يعني من الشخص اللي موجود بحياتك دائما يتفلسف، يعني يتفلسف على أمورك، يتفلسف على حياتك، دائما تشوفه يتمنطق هواية، فاهمني؟
1: نعم.
0: يعني يجي يحكي يجي يحكي بفتشي هو مو واقعي ويقول لك سوي وكذا، يعني شايف فاهمني؟
1: صحيح.
0: اي منو صحيح. هذا الشخص؟
1: عندي شخص انا مو شخص واحد اللي هو منير ومصطفى.
0: حلو. انت تعجبني، انت دائما شاركنا، انت تطلع اسماء فجأة يعني رأسا بدون
1: لازم.
0: منير ومصطفى شبيهم منير ومصطفى؟
1: هم يعني دائما يتفلسفون
0: يتفلسفون
1: يعني اثبات الذات.
0: زين.
1: اقول لي يصفوني كثير. هم اكل فلسفه يعني بالموضوع.
0: اوكي. يتفلسفون منير ومصطفى هواي، قصدك يحجون اشياء هي مو واقعيه وخياليه ممكن
1: تجي. مو واقعيه
0: عادي. زين شنو اخر نصيحه نصحوها لك وقيدوا ايش يحجون مثلا؟
1: والله حاليا ما اتذكر يعني شنو هي النصيحه، بس هواي نصايح من قد ما انه هواي ما اتذكر.
0: يلا خربت العلاقه اليوم انا اقول لك. اوكي تحياتي لك نورتنا.
1: هو يسمعك.
0: شكرا عيوني. باي باي. ميت هلا عيوني. هلا والله. نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شعر.

0: يناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بعد الفاصل ومستمرين ببرنامجنا درس شعر من راديو رشيد 91.5 اف ام. وياكم اليوم مثل ما ذكرت باول جزء راح اعيده مره ثانيه. اليوم حلقتنا شويه مختلفه انه ما راح اسال سؤال واحد فقط نتناقش عنه، لا كل شخص راح

0: والله يعني هي نفس الكلمات هاي ان شاء الله وبعدين
1: اريد وحده بس تقول خلص قفلت السالفه يعني.
0: بعدين
1: بعدين
0: بعدين
1: بعدين أيوة. معناها سنتين
0: يعني
1: اجل اوكي طيب تحياتي لك ابو عبود يعني كلش اشكرك
0: تعالي امفيه الطيبه
1: فدوى لعينك
0: انا اشكرك وشكرا استاذ عمار ممنون قل
1: شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا مع الف سلامه باي باي هلا والله عيوني باي باي يلا اتصال اخر الو الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام اهلا وسهلا
2: شلون سيد
1: الله يسلمك الحمد لله من وياي
2: الله يحفظك علي
1: علي يلا بيه. علي اختار لي رقم بلا زحمه عليك
2: اختار رقم 2
1: يعني اخذه غيره
2: 7
1: هم اخذوه
2: 8
1: هم اخذوا 10 11 12 13 عندك 16
2: يلا
1: جمعت 12 اوكي
2: أي.
1: منو اكثر شخص موجود بحياتك علي وتقول يا ريت لو اكو فتشي يخليني اسوي له كتم ما اريد اسمع صوته ما اريد يحكي ما اريد يعني ماكو داعي اسوي له كتم منو
2: صديقي بس صديقي
1: متأكد
2: متأكد صديقي
1: بس صديقك بس ضحكتك مو بس صديقك بس أتمنى دا أحسك بالبيت أنت طبعا
2: خليت الجانب صديقي هي مو صديق بس خليت الجانب صديقي
1: لا هي ضحكتك عرفت وين الجانب آني ما يخالف فاهمتك
2: صحيح والله
1: أنت تحت السلاح أنت مهدد
2: بس شو تسوي أخليها الجانب صديقي
1: إيه عافيها مصدق والله طيب تحياتي لك علي أنا كل شكرا اتصالك نورتنا
2: حياتي الله أختي العزيزة
1: عيوني أنت باي باي مع ألف سلامة

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وناخذ اتصال جديد. الو مرحبا. نسيت هو يا رقم اختار. عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحيات الملك المكسر.
0: اهلا محمد، نورتنا.
1: اشكرك.
0: يلا محمد اختار لي رقم.
1: 20
0: 20 20. من الشخص اللي مجرد ما تشوف اسمه على التليفون يعني يدق عليك تحاول دائما تجمع قواك قبل ما ترد، يعني قوة تتحمل اتصاله، فمن تشوف اسمه يعني اشي تشحن نفسك يلا تجاوبه، فاهمني؟
1: عندي ولد دائما يعني يتصل بي.
0: اي
1: اي، فهذا اظل افكر باعذار قبل ما اجاوبه.
0: ليش تفكر باعذار؟
1: لان هو مخابرني على فد مصلحة إله يعني.
0: ها اوكي، شخص دائما ما يطلب من عندك خلينا نقول طلبات، فبالتالي يعني ايه. انت تحضر لاعذار وهيك شيء.
1: اي
0: لا هو
1: دائما
0: من هو دا نشتغل اسماء رجاءً، احنا دا نسوي تعداد سكاني رجاءً اسماء دا نشتغل بلا زحمة عليك.
1: ياسر ياسر
0: ها؟
1: ياسر وان شاء الله ما ياسر بس ان شاء الله ما يسمعني.
0: زين
1: ايه
0: اوكي ياسر ياسر اللي هو المغث بالنسبة لك واللي من تشوف اتصالي.
1: لا ما قلت تقول... انا ما قلت
0: وعده طلبات هواية فانت دائما متحضر
1: لها. لا ما قلت انا ما قلت هاي لا تتعبيه عنده الشعر العمار كامل.
0: يلا تفضل يا بقال.
1: اه تسمحين لنا يعني ولا نخليها غير مره خمس؟
0: لا لا تفضل. لا لا تفضل فما اقطع موهبتك يعني. تفضل.
1: لا لا اقول حبك فوق حبي زاد مرتين وابد ما حد عاش مرتين العمر لو ينعاد مرتين اقدم بايدي اثنين لك يا عمار كامل.
0: الله
1: تحياتي.
0: الله تدري ما سمعه هو يعني والله بعته والله دائما اقول لك دعوف العم ما سمعك اصلا. نروح نروح باي باي محمد. والله ما سمع
1: ما سمع يا
0: ما سمع الشعر والله بعد.
2: عاش ايدك عاش ايدك.
0: ايش قال ايش قال؟
2: عاش ايدك ما عليك بالعذر.
0: انطيني بس على الاقل كلمتين من الشعر مالته اللي قال.
2: عاش ايدك وليفي.
0: ايش قال ايش قال ايش قال؟ يلا ايش قال؟ شنو الشعر مالته؟ يلا باي باي باي باي ماني على
1: هلا
0: باي باي. يلا والله ما سمعته. يبقى برنامج أميم إذاعة رشيد المنفذ. حبيبتي شكرا شموخ امرأة عمري. لا حبيبي رح لكم فدوة. يلا ألو ترى الكوف فارغ صدوق زين ليش دامت. يلا ألو
3: ألو
0: ألو مين هلا؟
3: مرحبا.
0: هلا عيوني
3: مصطفى وياكم من بغداد.
0: مصطفى حياك يا مصطفى نورتنا. اكيد
3: هو صوت عمار المفروض يحضر له عذر
0: مو بالله. والله يا ما يفيد ما حد يسمع كلام. انا خليته يقرا شعره يدري بيه عمار مو يمه اصلا ما يسمع. المهم يلا مصطفى اختار لي رقم. هو اسمه مصطفى مو ولا غلطان ولا شنو؟
3: نعم مصطفى مصطفى
0: صحيح الحمد لله.
3: رقم 23
0: ماكو 23 هو للعشرين
3: للعشرين؟
0: اي
3: 18
0: 18 حلو هذا الرقم. اوكي منو اكثر شخص موجود بحياتك دائما يقول انا عندي الف شغله بس هو كل شيء ماكو يعني ممكن شغلته ده يباع مسلسل على شاهد مثلا يعني فارغ فاضي منو هذا الشخص؟
3: يعني عزيز بحياتي؟
0: شخص موجود بحياتك دائما ما يقول لك أنا عندي ألف شغلة مصطفى وما أقدر وكذا وأشوف وضعي وأشوف وقتي بس تتعرف كل زين هو كل شيء ما عنده يعني عمار. كل اللي يقدر بيه بوع نتفليكس أو مشاهد. عمار؟
3: يا عمار
0: يا عمار عمار صديقك لو عمارنا خلنا نفتهم. شلون مصطفى هو صديق عمار؟ مصطفى صديقك عمار؟ عمار وين؟

0: حمار انت وين؟ مصطفى الو الو راح مصطفى. اوكي تحياتنا انا يلا ان شاء الله ارجع اشوف صله القرابه بيناتكم ان شاء الله يكون صديقك ويحكي عليك. الله هسه هاي الدولة ما تشوفها ليش حبيبتي؟ ليش شنو مسوية الدولة؟ شوف لا يشوفوني حبيبي بس ما مسوية شي. عمري انت قلب دوا للسواد اللي موجود بالقلب. يلا الو وين وزارة الداخلية؟ يابا يابا يابا يابا يلا الو. تخيل. يلا الو
1: الو
0: الو والله ما اعرف.
1: الو ست عبير.
0: هلا محمد شلونك؟
1: قولي لي نعيما.
0: نعيما
1: زينت؟
0: اي نعيما.
1: اكو حلاق 6 الصبح
0: هاي شنو هاي هسه؟
1: اي والله
0: بس شنو اقول لك يعني انت تحكي عمار قوة عليك والله العظيم. طيب
1: هيك ايش قال؟
0: ما قال شيء يعني
1: هيك يا عمار.
0: لا ما حكى والله ساكت الرجال.
1: الله لا يوفقك عمار.
0: يلا احكينا اختار لي رقم.
1: رقم واحد.
0: رقم واحد. اوكي رقم واحد. من الشخص اللي دائما انت تتعمد اعتماد تام بانه انت تغثه الضوجة غير عمار كامل؟ غير عمار كامل.
1: مصطفى فارس.
0: ليش؟
1: اخوي غثيث. هو غثيث
0: غثيث. اوكي
1: اي والله
0: زين
1: هذا
0: ها هي دي على باي باي.
1: وعادي هو يتحمل عادي. يصير ادعي دعاء العمار كامل دعاء جديد.
0: لا دزل هي على الخاص لا تدلل صدق. ها محمد راح راح
1: باي باي
0: انصدم. اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا. تعال يا قلب. يلا الو الو الو الو
2: مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد
2: يا قلب. بتيك توك شفت قناتكم فحبيت اشارك وياكم.
0: نورتنا مية هلا. نورتنا. من وياي؟
2: مساء الخير. حسين من بغداد.
0: يلا حسين اختار لي رقم.
2: انا رقم المفضل رقم 9.
0: 9 اختاره والله.
2: هو رقم 5.
0: عندنا 5 هماتين. عندنا باقينا 11. باقينا 13.
2: اوكي 11 شهر ميلادي. اوكي
0: يلا حلو. اوكي شنو اكثر موقف صار قدامك وانت يعني خلي نقول مثلا جو يسألوك على هذا الموقف وانت تكذبت يعني ما حكيت الحقيقة كاملة؟
2: وهي مواقف
0: واحد اريد قريب صار وياك يعني حرفت السالفة كذبت عليهم موقف مو صحيح كان هيجي غيرت بي شوية؟
2: والله لو هاي اشكال ان تعرفين الدوام انا فاشكال يصير مواقف.
0: زي ليش ما تحكي الحقيقة؟
2: حقيقة مرة تخوف.
0: أيوه. يعني بيها خراب بيوت ممكن؟
2: ممكن بيها خراب بيوت.
0: بيها فصيل وقطع راتب وتسوالف؟
2: صحيح.
0: أوكي. تمام. تحياتي لك أكيد نورتنا شكراً.
2: عيوني عيوني عيوني.
0: ميت هلا باي باي. أكو شيء أكو مكتب عقارات اسمه عقارات النرجس. تحياتنا. ايه فلا تشترون من لا تاخذوا من عندهم بيوتهم. والله يعني نزل كلش فانا تحياتي لك راح اسوي لك اعلان الاعلاني قول لا تاخذوا من هذا المكتب اي بيت تمام خاف تجيكم اعلانات فتشي فتحياتي لعقارات النرجس. فابد شوفون اي اعلان خصوص هذا المكتب لا تروحوا له. يلا اتصال. الو الو. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
3: يا مصاصة. ساعة صاعد
0: اهلا. ما صار لي ساعة يا عيني شلون احنا بين العراقيين مشكلة والله عندنا.
3: والله العظيم مفتوح الخط وساكت
0: يا اخي غير ما صار لي نص ساعة نص ساعة قصدي ما صار لي ساعة قلت لك اربع ساعة
3: مفتوح الخط يمي
0: ايه ما يخالف المون عليك
3: يلا عبد الرحمن من بغداد
0: حياك عبد الرحمن اهلا وسهلا يلا عبد الرحمن اختار لي رقم
3: رقم 15
0: 15 طيب خلي اشوف اوكي اكثر وعد من اللي شخص دائما مثلا خلينا نقول يوعدك بشيء وتعرف من خلال هذا الوعد انه هو ما راح يصير يعني اكثر وعد تسمعه من المقابل بس ما يتنفذ
3: ابويا
0: ابو ايش وعدك
3: يبدل سيارتي ولا كل شيء
0: ماكو اوكي
3: ايوه بس وعود
0: وانه يعني موضوعه من الصغر ترى هواي واعدين ومنفذين يعني البايسكلات الطابه ما اعرف شنو البلاي ستيشن فانت المفروض
3: تعرف لا لا هي تصير انا عندي لور كبير
0: ايه
3: قال انشره انشره هاي ابن جبت ترى قال ابطل انت عن نشر
0: زين
3: هي هاي السالفه
0: طيب اني كلش اشكرك نورتنا
3: على راسك
0: شكرا عيوني عيوني انت باي باي مع السلامه لا لا مستحيل تكون خفاجي مستحيل
4: تقول الله وياش يا جمارة قلبي
0: يلا
4: يلا الله وياش يا جمارة قلبي
0: الستة تدري بروحك انت ما تقدر على نفسك انت ما عندك اخلاق ما عندك كذا ليش تخلي اسم العشيرة مالتك موجود وتجيب لك تجيب لهم سمعة سيئة لا لا خوالي الخفاجي على الرأس والله لا هذا مو من عندكم مستحيل يلا شكرا يلا نسمع شنو يا مكثر الوعود والله يلا

0: يلا ويانا اخر اتصال بحلقة اليوم. الو مرحبا.
1: الله.
0: الو.
1: الو الو.
0: اهلا.
1: يا الله يا الله.
0: هلا هلا هلا هلا.
1: شلونكم؟ حسنا فاتت يوم كل اخر اتصال اخر اتصال.
0: بس زين لو مو زين.
1: كل زين.
0: يعني معناها مسك الختام انت.
1: الله.
0: شلون هاي العش عبالك.
1: شلون كلام هذا مسك الختام تحرك من عليها شعره.
0: نورتنا شو اخبارك؟
1: الله يسلمك شلونكم عيني؟
0: الحمد لله تمام.
1: شلون هفي بدت؟
0: الحمد لله
1: تتوحش لو بعد هيك؟
0: اي والله بدت يا عيني.
1: الله
0: تذكرني. يلا احكي لي يا رقم تختار.
1: رقم 10.
0: رقم 10 هذا اختاروه.
1: 7
0: اختاروه. عندنا 17 عندنا 19 عندنا بعد شنو بالله 13 ذني
1: 13 حلو جميل
0: 13 اوكي. اذا تقدر تمنع سؤال واحد من زوجتك ما تسألك يا أبد شنو راح يكون؟
1: من خابرك اليوم؟
0: شنو السؤال؟
1: منو خابرك اليوم؟
0: منو خابرك اليوم؟
1: اي
0: يعني انت خلال خلينا نقول من ترجع من الدوام اول سؤال تسألك اياه انه منو خابرك اليوم؟ يعني مو هسه معناها تعطيها يعني سجل المكالمات.
1: شو اسوي؟
0: حلو
1: افتح التليفون هاتي سجل شوفي.
0: حلو حلو الموضوع عنده كله
1: الموضوع كلش مختصر.
0: لا هو موضوعة السؤال سواء واحد مثلا دا يخابر نفس اللحظة قلت لك منو خابرك اي بس منو خابرك اليوم سجل
1: اليوم
0: كامل
1: يعني اليوم يعني لازم مثلا ما دوام اذا يعني مثلا ثبت حاسميا اروح الصبح.
0: لا انت مزين دا تمر من من الجسورة بخير يعني ما تشمر نفسك
1: يعني
0: زين والله مسيطر على نفسك انا يعني كلش احييك.
1: لا لا انا راكن كل برود
0: هاي هاي هذا لو وميض كان من زمان باي باي.
1: لا لا كان من
0: زمان شوية شوية ما يقدر يسيطر على نفسه.
1: ايه لا هو والنوب وميض يمسح والدردشة تبقى بالسناب.
0: ايه
1: هو وميض اكثر مشكلة بالسناب قاموا حد يسمعنا.
0: لا لا ما
1: اكثر شيء ملقوف وميض بالسناب
0: بالسناب. ايه
1: ما يعرف يمكن هاي حذف الدردشة وزار الصداقة يحذف الدردشة وتبقى صداقة.
0: زين
1: تعال هاي منه تعال هاي منه ويبدأ التحقيق. أي لا منو خبرك اليوم أفتح التليفون
0: حلو اختصر الحد حلو حبيت
1: موضوع كله طبيعي
0: حبيت الروح الرياضية اللي تتركين. طيب
1: لا لا أفتح التليفون وأروح لو أبدل ملابسي لو أغسل
0: أنت يعني أنت ما عندك شيء لو عندك يعني غير شيء يعني مثلا غير تليفون.
1: لا مثلا عندي مثلا نص ساعة من آخر من الشغل للبيت.
0: نص
1: ساعة صح مكالمات هاي
0: شيء.
1: إيه لا. طيب. أدري بنفسي راح أسأل هذا السؤال.
0: زين.
1: أنظف التليفون بالطريق وأطبق كلين كل شيء ماكو.
0: حلو حلو يلا.
1: إيه لا عبر من الفحص.
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا انا كل شاكره اتصالك شكرا لعيوني. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم انا حبيتها هاي الفقره ان شاء الله راح نبقيها كل اربعاء وياكم انا بكيفي. اوكي كل اربعاء راح تبقى هذه الفقره وياكم ان شاء الله بما انه انتم هم حبيتوها حبينا هيك شويه ندردش بطريقه غير مباشره بطريقه ما بيها رتابه حلوه. اوكي تحياتي عمار كامل وتحياتي باي باي باكر نلتقي ساعه واحدة. شعر كبير عمار والله لا يدرون بيك الشعراء والله العظيم.

0: المستوطنة الإسرائيلية، الدفاع المدني السعودية، إطلاق الإنذار المبكر في منطقتي نجران وجهزان ومدينة أبها، الحرس الثوري الإيراني استولينا على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
5: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
5: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
5: على الرشيد، أحلى هوا، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
7: بانجور، بانجور، بانجور،
5: بالـ7:30 الصباح.
8: اسمع.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: تمشي وياني.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: انثري شعرك حولي انثري ومع اخر ليل العمر نقضي هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني قبلي عيني وامضي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتلة الجماهير النيابية بدر محمود الجبوري، وأجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والاقتصادية وجهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد والمضي في تنفيذ الخطط التنموية. وأشار الزيدي إلى أن الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي من أجل زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير، فضلا عن اعتمادها أساليب جديدة في الاستثمار لتطوير البنية التحتية من خلال صندوق التنمية في تمويل المشاريع. ترأس رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير المباحثات المشتركة التي جرت بين الوفدين البرلمانيين في أنقرة، وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت مشروع طريق التنمية استراتيجية، فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع بين البلدين. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد تركي بأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية والمؤمل أن يرفد الشبكة الوطنية بألف ميجاوات. قطعت الوزارة شوطا كبيرا بأعمال ربط الشبكة المتضمنة 221 برجا بعد الانتهاء من نصب 218 برجا والمتبقي ثلاثة أبراج، والتي ستعبر مجرى شط العرب، مؤكدا التنسيق مع البنك الدولي لوضع المشروع ضمن الأولويات. أفاد مصدر أمني بأن تظاهرة جديدة للخريجين القدامى انطلقت بالقرب من وزارة المالية للمطالبة بالتعيينات، وأشار المصدر إلى أن الموقف الأمني جيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وجاء في بيان للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية: احتجزنا واحدة من أحدث الغواصات الذكية المسيرة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز، وهذه الغواصة المسيرة مزودة بأحدث التقنيات. ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية صورة للمركبة على حساباتها بمنصات التواصل. ختام هذه النشرة، هذا تذكر بأبرز عناوينها. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الانتاج وتنويع مصادر التصدير.

العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
9: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحية لكل الأشخاص اللي ويانا راح ينضمون من خلال حلقة اليوم من على الطريق. طبعا تحية أيضا لكل الأشخاص اللي راح يكونون موجودين من خلال المشاركة من خلال الاستماع، تحياتي لهم جميعا وأتمنى لهم أنه يشاركون بالطريقة لطيفة. قبل يومين طرح صديقنا العزيز ومستمعنا سلام، فموضوع بصراحة أنا شفته من مواضيع يعني حلوة ومهمة أنه إحنا نطرحها مثلا ببرنامجنا، وتكملة للسلسلة اللي إحنا طرحناها خلال هذا الأسبوع اللي هي تخص المشاريع. فلذلك يعني اليوم راح أخذ هذا الموضوع. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، كل واحد فينا إحنا اليوم مثلا ممكن موظف في مؤسسة، موظف في دائرة، عنده مشروع معين، مفكر بمشروع معين، دخل ويمارس هذا المشروع، عاف هذا المشروع. دائما لكل المشاريع اللي احنا نعمل بها هنالك محاسن ومساوئ، فلذلك اليوم راح نشارك جميعا كل واحد بيكم او كل واحدة من يعني صديقاتنا وجميلاتنا في الإذاعة المستمعات بتقول لنا عن محاسن ومساوئ المشروع اللي هم دخلوا به، وممكن هل ينصح به او يحذر منه ويعوفه. فتشي خنشوف احنا شنو ممكن التفاصيل. طبعا بالمناسبة اكو مشاريع هي قد تكون بدايتها كلش متعبة بعدين تكون هي مشاريع ناجحة، وبعض المشاريع لا تكون في بدايتها جيدة ثم بعد ذلك تأتيك المتاعب تباعها، وكو لا مشاريع هي من أولها لآخرها متعبة، وكو مشاريع لا هي من أولها لآخرها مريحة وجيدة ونفكر بيها. فأحسن ما راح نشوف هذين الفيديوهات مال أنه فلان مشروع افتحه وهل قد اتبعه، هاي خلينا نستمع من مستمعينا وخلينا نعتبرها هي نصيحة مجانية لكل الأشخاص اللي راح يسمعونا اليوم وممكن يشاركونا. فإذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو المشروع اللي أنت خطته؟ بس ما تقول لي سمعت وجماعة قالوا لي، أنت خطته كشخص حتى لو كانت وظيفة، يعني مثلا واحد مثلا يقول لك مثلا أنا مدرس، فأقول لكم إلى أن وظيفة التدريس متعبة جدا حاليا، طبعا بدنا نحكي إحنا عن الواقع الآن باعتبار الجيل اليوم مختلف، أو تقول والله هذا الجيل واعي فلذلك هو مو متعب وقد تستهلك من هواي تفاصيل. طبعا بالأخير راح أقول لكم مساوئ ومحاسن الإعلام باعتبارها جزء من المهنة اللي أنا أمتحنها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 وعلى 0780211-6117، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عن طريق شنو الواتساب. على الواتساب تقدرون تشاركون واتساب الرقم اللي هو 0720-11-4-115. مذاكرة على هذا خطيه والله هسه تزلك يا المهم هذه ارقام الهواتف حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو الو يا اهلا وسهلا،
1: شلونك حبيبي؟ شلون
0: الله يحفظك يسلمك، شلون اخبارك؟
1: الله يحفظك الله يخليك.
0: تفضل قل لي.
1: والله ابو السلاطين التصوير تعبني.
0: متعب؟
1: متعب اي والله متعب. ليش متعب؟
0: زين
1: وجد ما تحاول تشتغل وتطور من نفسك وهايتك على كفاءات جديده وتواكب الموضوع وما تستمر. يعني قد ما يعني تطور تدلسك ناقصك شيء لازم احد.
0: زين تنصح احد ممكن يدخل بيها او شو النصيحه اللي تقدم لها في حال انه يريد يفكر بهذا الموضوع؟
1: لازم لا يدخل في شيء مشروع، ما هو لازم يدخل في ثقله.
0: ايه
1: معدات غاليه صراحه. يعني لازم يعني لازم تبتدي في شيء تقول عمود يبرز.
0: عمود يبرز ايه. طيب حلو اوكي شكر، تحياتي لك حبيبي عيوني.
1: شفت الحادثه مال
0: كسمين
1: ولا مال قصاب؟
0: اي هذا من النجف.
1: وين شعر
0: بدول عينه ملكه جزرت جزرت وياه
1: بس مو هيجي.
0: اي بعد شو سوى؟ شنو هاي
1: نزل مقاطع مع تيك توك.
0: ها شو يسوي؟
1: والله شلون كوغنيه
0: لا
1: ما
0: حد
1: عبر فوقنا.
0: اه عبر فوقنا. ايه
1: ايه
0: قول هي هاي هي هاي الراي ديها. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا حبيبي مع السلامه باي باي. هلا بك. والله ما ادري ايه ما اعرف زين ليش هيك ما ادري.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مشتاقين استاذ.
0: هلا حبيبي، شلون الاخبار؟
1: اخبارك؟
0: الله يحفظك يخليك.
1: ايوه
0: لعمرك. سولف لي، شنو المشروع اللي بوجهه نظرك الى انه احنا ممكن تستنصح به، او مشروع انت خضته؟
1: شوف، ممكن مشاريع استاذ بالامكانيه. بس هسه برايي الامكانيه المتوسطه يعني الامكانيه العاديه ثانيه مثلا ثقيله، لا الوسطيه. مشروع مي ارو.
0: لا انت خضته، ما لنا خص، احنا مو نحكي بالمشاريع بصوره عامه. يعني انت مشروع انت اليوم دخلت بيه تريد تنصح بيه، تحكي عن مساوئ ومحاسنه.
1: يعني قصدك شغلتي اني؟
0: شغلتك انت طبيت مشروع معين.
1: اي هي مال السيارات. غير
0: زين. اوكي، مال السيارات.
1: ترى وياك ابو حمودي تونا طالع من المستشفى استاذ.
0: ها حبيبي، انا ادري بك ابو حمودي، كل الهلا بك. حياتي ان شاء الله صحه وعافيه.
1: دول عمرك.
0: الله يخليك.
1: جاي ابو عليكم، ما اقدر يمر اسمع صوتك اظل بس
0: حد. دول عينك ورد.
1: دول
0: عمرك. سالف لي
1: استاذ. المعارض
0: ايش بيها؟
1: المعارض ذاتي تاخذ سياره، لا تاخذ سيارة بيها حادث.
0: ها
1: اخذك لين. اي اخذك لين، حتى لو غالي اخذك لين. افضل لك، ولا تاخذ امريكي خذ خليجي، همي خنطك يا لي.
0: حلو. اي
1: افضل لك بمليون مره. يجيك واحد حشاك ما يعرف يقول لك تبريد، وهذا ترى كله كذب. الخليجي مواصفاته احسن من
0: الخليجي مواصفاته احسن. يعني اذا مشروع السيارات، اذا واحد يريد يخوض بيه يبيع ويشتري بالسيارات، فمن الافضل ان يبيع ويشتري بالخليجي، سوقه افضل، ما بيحادث، ما يفشل،
1: مرغوب. بيعه مرغوب.
0: اي يعني احنا ما نحكي عن الشرايح، احنا نحكي عن اللي يبيع. بالبيع طبعاً. الأفضل هو الخليجي حتى تضمن نفسك، بعدين اللي قدام تبدي من تزداد خبرة، تقدر ممكن تخوض التجربة بموضوع الأمريكي الضربة الخفيفة وهاي، وتبدي تمشي أمورك شو اسمه. طيب حلوة أبو حمود، يمك صحة وعافية حبيبي، وأنا ممنون منك. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. شكرا، هلا بك.

0: أربع لي 60-40-50 ألف خير من الله بالحلال ولا أخذ 400-300 ألف بالحرام. إيه وهذا غسل السيارات أطلعها يعني سيارة حلوة نظيفة. فقلت له خير من الله ومشهد بيدي والحمد لله والشكر. أكو هناك من محطات 4000 حاربوني على رزقي. يعني تقول لك سرتهم
1: زين.
0: اي قاموا يوم من الايام دبوري بالمحطه مالتي ممنوعه. اي والله العظيم
1: هيك.
0: اي والله صادق عمي انا مبطل بس المحل خساره وحافظ حافظت على روحي
1: زين. اوكي يعني اذا بالتالي انت تنصحهم الى ان الناس تفتح هذه المحطة بس تشتغل بمالات الله تكسب زبون أكثر تكون أكيد. تفاصيل أكثر
0: وبالأخص الدهن.
1: زيادة الدهن
0: يعني إذا تجيب لك مثلا زيادة مثلا مو زيادة في يومك محرك محرك سعره 40-50 ورقة
1: طبعا
0: حتى الله ما يخبر.
1: لا طبعا هذا عمال مال العالم تهجم على شنو. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: حبيبي الغالي
1: يا ورد. هلا بيك مع السلامة. باي باي.

0: عندنا اتصال. الو الو الو وانا ليش لغا مريض؟ طيب شنو هسه ده اتصال سده. اوكي طيب خليني بس اشرح لكم الموضوع. يا شو ما وصل لحساني الموضوع لين تعبوني بهيك شيء. اخي انت اليوم موظف، اختي انت اليوم موظفه بدائره معينه، تشتغلون بمكان معين، هذا المكان بمساوئ والمشروع بمساوئ ومحاسن، باشياء جيده واشياء سيئه. انت عاجبك منك ومن كيفك من قلبك حاب تقدم نصيحه مجانيه للشخص اللي هو راح يشتغل هاي الشغله اللي انت تشتغلها اللي انت تشتغليها. هل شنو النصيحه اللي تقدم لها؟ وهل تنصح بالموضوع لو ما تنصحها؟ يعني اكو ناس مثلا ممكن انا اليوم انصحهم بانه يعملون بالاعلام، اكو ناس ما انصحهم يعملون بالاعلام عادي. انا ممكن اليوم ناس انصحهم يعملون في مجال معين، ناس ما انصحهم، لان اقول لهم ما انصحهم. ليش ما انصحهم؟ لان هو متعب على مدى الخبره، وقت اللي انا مثلا قضيته على التفاصيل تحتاج انت. يعني مثلا انا كل واحد يشتغل بالاعلام هو ما عنده القدره على ان يواكب التجدد، وهاي هواي ترى عندنا مو عبالكم، هي مو سوالف هاي مال مواكبة التجدد، لا هاي قدرة وحياة وتقرأ وتتعب على روحك وتبذل جهد وتباوع يعني زملاء كثيرين وتتعاشر أجيال على مود تقدر تواكب أنت جيل كامل حتى تعرف شون دائما تواكب هذا الموضوع. ما عندك هاي القدرة، عوف الإعلام ما عليك به. عندك انت مشاكل عائلية، عندك تفاصيل، جوك بالبيت يختلف، عوف في الإعلام. فهاي نصيحة أنا أقدمها، بينما اللي أجواء جيدة، لأن الإعلام مو ترى بالصوت وظهور وتطلع وفاشينيستا وتصور وعويق، لا مو هيك الإعلام. الإعلام لازم تكون مثقف، لازم تكون واعي، لازم يكون عندك معرفة بعض الشيء عن كل شيء، لازم تكون أنت واجهة للعالم، لازم تكون أنت شخص الناس تتقبلك، حسن المظهر، كلامك موزون، كل هاي الأشياء لازم تكون موجودة عندك. حياتك الشخصية شوية راح ترتبك، لأن أنت تكون اليوم عرضة للناس تشوفك بالشارع. فهاي الأشياء، هاي الحياة، حياة متعبة. ناس واحد يقول لك ما أقدر أنا إذا ما أقعد وأروح وأجي، وهاي هاي السوالف، هاي ما التواضع، ما تواضع إنسانية، ها ماكو هيك فيلم. هذا هاي نصيحة دا أقدمها أنا. أنتوا اليوم تعملون، واحد مثلا اليوم موظف بالضريبة، أو موظف بوزارة المالية، أو موظف بالتربية، أو موظف بالدفاع، أو موظف بالداخلية، أو مثلا ضابط، أو مثلا ممكن طبيب، يقول لك النصيحة اللي قد هو يقدم لك إياها إذا أنت تريد تمتهن هاي المهنة. إحنا ممكن اليوم عندنا جيل جديد يسمع سوق العمل، أكو واحد يقول لك مثلا هاي شغلتي بعد ماكو واحد يسولفها، ماكو بعد مترها من الاي اي راح ياخذها، بدليل هسه احنا عمار صار 3-4 مرات سوالنا اغنيه، مطربين بعد ما نحتاج عندنا لحن، عندنا هاي حط الكلمات الزكاه، طلعت اغنيه تخبل جميله جدا. اصاله نصري بعد ما صور كليبات، نزل البومات الجديد كله اي اي، فلذلك المخرجين الصوره صار الموضوع القصه ما قصه، البوم تلزق تحطه بالاي اي يطلع يخبل. فإذا بالتالي وبعشر دولارات همين ملاب دفاتر وهاي. فإذا بالتالي مثلا واحد يقول لك مخرج أنا لأن صار الـ AI عندنا بعد ما يحتاج. إحنا اليوم مثلا إحنا كعمل إذاعي مذيع نشرات الأخبار بدأت تنتفي له الحاجة إذاعيا، ليش؟ لأن أكو AI ممكن يفيدنا بهاي السالفة. فلذلك مثلا أنا لو مذيع نشرات أخبار بالإذاعة مو بالتلفزيون، بالإذاعة حاليا أقول لك بدلها ما تفيدك، لأن خلصت القصة، جاء الاي اي راح ياخذ مكاننا. فهمتوني؟ وصلت؟ أرقام الهواتف ماكو داعي. مثلا هسه عمار يقول أنا اشتغلت بالملابس، تاجر بيها، جاب مرة مرتين ثلاثة البضاعة، ما خسرت بس ما ربحت ذاك الربح. يقول لك أنا يعني بالنسبة إلي شفتها أنه هي not fair، أكو بيها مضروب، أكو بيها معيوب، أكو بيها سالفة، توصل بضاعة ما توصل، أكو مرات يصير سرعة الطلب، صار مدري شنو هاي السوالف، فعافل سالفة هاي بعد أحكي إنجليزي هندي دا سولفاني شو سأل. ناخد اتصال ويانا. يعني ألو
1: كبير،
0: أهلا، شلون الأخبار؟
1: شلونك أخي؟
0: شلون أمورك؟
1: شلون اخبارك يا حبيبي؟
0: اهلا وسهلا، شلون الامور حبيبي وصف؟
1: خير نعمه، لا انت سهل القلب،
0: سولف لي
1: ابو صلاة.

0: الحلقتين مرة من المرات تذكر من الحلقات مرتك انت طرحت هذا البرنامج يعني الكلام
1: أي.
0: بس انا قبلك كنت مطرقع من قلت انت من رايح وشايل لك ايفون وماخذه بالقصص تقدر تفتح لك مشروع مال غسل سيارة
1: حلوة صحيحة
0: تمام انا المتحدث مصطفى كنت فاتح جراج مال غسل والله يا سلطان يوميتي والله والله والله يوميتي صافي $300
1: حلوات
0: الله شاهد القاع ملكي القاع مال والدي الملك لله
1: زين
0: ماشي السيدي عشرة تجاري اول من كل السبيل
1: اوكي
0: تمام
1: ايه
0: بصفوي اني بالصلابين اول ما فتحت تانك مال مي
1: ايه
0: ما بارغسل
1: زين
0: ومكنسة كهربائية وكمبريسر هواء
1: حلو
0: ما يكلفن مليونين
1: ممتازات
0: ما يكلفن العامل موالتك يومي 10,000 والترامية يشياخذ طامية بالعافية
1: إيه
0: بس أهم شيء كل العام
1: إيه
0: بس أهم شيء العامل نظيف
1: زين
0: تمام عيني ورا شهر سويت هذا الأجمال اللي زقزاهي للسيارة
1: أي
0: 250 اللي تكلف فيه البطل مال الزاهي قام يكفيني يومه
1: زين حلو
0: تاكل المي مالتي مليان
1: اي
0: اهم شيء الزبون من يجي يلقى مكان مرتب يقعد فيه
1: اي هاي بالمناسبه هاي كل اصحاب المحطات الغسل والتشحيم هاي وحده من الاشياء اللي انا ملاحظها بكل محطات ماكو مكان تقعد ماكو مكان لازم تبقى واقف
0: لا
1: ومكان القعده قنفات مكسره وتعبانه وتلعب النفس اي
0: هاي انا تدري شنو انا القاع مالتنا يعني سويت جام خانه
1: اي
0: جام خانه سندويش بنار وجام
1: اي
0: خليت بيسب لك بطنيه
1: حلوه
0: ترمز مو شاي عارضه صغيره ثلاجه صغيره فيها نتاتيل فيها مي لؤلؤه فيها عصير ثانيه فيها بطيئه بيبسي ترى هذني الشغلات والله العظيم يعني من يجيك الزبون ويلقى الرمز مال الانترنت موجود فيك هذني الشغلات قدامه وتفضل استاذ وقلب استاذ وعزيز استاذ هذا يجيك بالاضافه اذا اكو زباين يختبروك يعوف ل 5,000 يعوف ل 3,000
1: صحيح
0: يعوف له محبس هو بالقصد عارفه
1: اي
0: تمام
1: صحيح
0: من يجي يريد يصحد يلقى الشغله اللي حاطها هو انت حاطها هي عارف ايش الكفاله
1: صحيح صحيح صحيح هذا
0: ومعطر جو من هذا الطيب تخم ورق للسياره وتفتح له الباب من والله يا سلطان خلال شهر راح تشوف اللي بشايفه بحيث أنا المطار صار تك مطارات بس شنو اللي خلاني أوقف الشغل القاع اللي بصف إجا أو البيت بناه قام يشتكي عليه يومية بالبلدية
1: هاي هنا صارت إيه
0: والله العظيم من جو البلدية وأول ما فلشوا السقيفة وفلشوا الجام قلت بدوة انتهت بعد ما
1: إيه بعد يعني خلاص
0: ما أقول جاري أذاني
1: ما راح تخلص القصة.
0: طيب سوي شكله. فالمهم أنت تروح اليوم تختار لك مكان مرتب والله العظيم مية صافية وأمانة والله تشتغل.
1: حلو.
0: حلو. الرصيف يقدر يشتغل. وما عندك خسارة.
1: إيه صحيح.
0: خسارة وحدك عندك خسارة إذا سبب الزبون والزبون عرفك هاي أكبر خسارة.
1: إيه.
0: هاي لا أكثر.
1: حلو حلو
0: عاشت. ملايين والله العظيم.
1: عاشت إيدك. حلوة
0: هسه ورزق يا رب العالمين
1: آمين ونعمة بالله
0: أنا شكراً على
1: تحياتي لك يا حبيبي شكراً جزيلاً تسلم شكراً هلا بك مع السلامة باي ناخذ ويانا اتصال ألو ها شنو
2: ألو سلطان عرب شلونك
1: شلون الأخبار هلا بيك من وياي الله يخليك من وياي؟
2: رسول؟
1: عمي
2: من يبتوشة
1: خوش عم عندك شرفك زين وياك لو لا رسول عليك الله
2: اي زين
1: شو ما احسك زين تقول من قلبك قايلة رسول وين راح رسول؟
2: آه
1: عمو. ها حبيبي يلا قل لي انت شنو هسه اليوم بدنا نحكي عن المشاريع، برايك مشروع توشة ناجح انت وبوجهة نظرك انت داخلها؟
2: والله يعني مشروع توشة زين، يعني هي عروض بيها كل شيء بيها متوفر بيها.
1: انت تنصح هي. العالم تفتح هيك مشروع سوبر ماركت وكبير وبيع اشياء
2: وبيعرض؟ انصح يعني هي شو خل تجيب الرزق
1: أسباب.
2: يعني شو اسمه شو اسمه اسواق يعني شو اسمه تشتغل
1: اي
2: يعني هي العالم هذول جهال يجون ياخذون هيك وعندنا زمائن.
1: انت مع انه يدخلون تدخل السوشيال ميديا على هيك مشاريع؟ انت اليوم كجيلك تحس انه ممكن تدخل السوشيال ميديا؟
2: نعم قصدك تدخل على اسواقات؟
1: اي على الاسواق والترويج وغيرها.
2: اي يعني ما اشوف هيك يعني شغلات. اساس
1: جيد. عمك شلون وياك؟ زين؟
2: والله الحمد لله.
1: ما احس زين وياك هيك يعني قلبي يقول لي مو زين.
2: لا لا زين.
1: انت انت انت
2: اليوم مره وين راح؟
1: وين راح؟
2: حج مره وين؟ عايزني رايح اجيب جاز بنص الحر.
1: جذاب. زين
2: والله رحت اجيب جاز.
1: رحت تجيب جاز؟ بيش باعلك يا والله اللتر؟
2: اي جاز ماكو.
1: ماكو جاز
2: والله ما ادري يعني شو اسمه اعطاني بس 14 بساعه.
1: ها بالسياره؟
2: اي
1: لتفول السياره. يلا حلو تحياتي لك رسول. حبيبي
2: ها هاي محطه غفران
1: 120 اي 1200 صح. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك وانا ممنون منك.

0: عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام
1: استاذ،
0: شلونك؟ اهلا اخي، من وياي؟
1: وياك ابو حسن.
0: ابو حسن شلون اخبارك؟
1: هلا حبيبي.
0: هلا ورده. سولف لي.
1: والله استاذ انا حسب التجربه،
0: اي
1: شخص قطع
0: صوتك، يقطع. شنو شخص؟ شنو؟
1: ما اشجع احد يعني يشتغل بالقطاع الخاص.
0: ليش ما شجع احد يشتغل بالقطاع الخاص؟
1: يعني انا تجربة اشتغلت بالقطاع الخاص تقريبا الان صار لي 10 سنين. يعني اعتبره مضيعة وقت، يعني تشتغل بيومك وبس، ماكو اي تقدم في الحياة.
0: قطاع الخاص لو قطاع قصدك الحكومي؟
1: لا الخاص، شركات الاهلية.
0: شركات الاهلية؟
1: نعم قطاع الخاص.
0: طيب تشغل يومك ليش بالدار؟ ايش يسوي قابل صاروخ؟ كل شيء مهم قاعدين.
1: نعم.
0: أقول لك لعديش الموظف الحكومي إيش دا يسوي؟ دا يصنع صاروخ؟ مو هاي نفس السالفة قاعد.
1: لا وبالنسبة للضمان القطاع الخاص.
0: إيه.
1: يعني إذا ما يأخذ راتبك فندك مضاعف 4 مرات ما يهدك. إذا ما يصدمك ما يعوفك.
0: طيب.
1: يعني اليوم تطلع بيه للشغل تأكل، اليوم تطلع بيه للشغل ما تأكل. أي تقدم بحياتك ما يصير. يعني. أشوف اللي يقدر يفتح له مشروع خاص بنفسه.
0: أي.
1: يعني إذا كان راتب القطاع الخاص مليونين ويقدر يشتغل مشروع خاص بي يربح له مليون أحسن له من مليونين.
0: ها يعني أنت مو، إحنا حتى نوضح الصورة إلى أنه أنت بوجهة نظرك بغض النظر قطاع خاص أو حكومي، أنه كل إنسان لا يشتغل مقابل راتب، يروح يفتح له مشروع خاص بي ويحاول يسترزق من عنده أفضل مما أنه هو يعمل في القطاع الخاص أو القطاع
1: أفضل
0: العام،
1: أو أفضل لبيت برا
0: أنه شغله الخاص أفضل.
1: النوبات الموظف الحكومي هم عدة فصل ضمان شوي، الحكومة هم ما تنتحمي الموظف.
0: أي.
1: بس القطاع الخاص ما بي أي حماية.
0: بس مو تنسى يعني القطاع الحكومي يعني هواية عند موظفين يوقف دماغه يخليه هو روتين، يجي صبح يبصم يقعد كرز حاب، يسوون ريوق، ياكلون جبن، بعدين وراه يدخن، يطلع يشرب شاي، مشاله 3 معاملات، انتظر ساعه بثنتين ونص، بصمه بصم، رجع للبيت نام، قعد حماس حياته، خلصت الحياه، ماكو اي تقدم.
1: بس انا يعني كان عندي مشروع، صح يعني كان عندي مشروع خاص بي.
0: اي
1: عرفت، اشتغلت في شركه اهليه صار لي 10 سنين صراحه ندمت يعني
0: دوبا.
1: يعني واقف مشروعي مطور مشروعي.
0: اي شنو كان مشروعك؟ والله
1: والله انا مهندس تبريد، كنت اشتغل بالتبريد.
0: اي بالتبريد حلو.
1: اي فمهندس تبريد، فاشتغلت بالتبريد، فكان شغل موسميه وهاي، فما ما طورت نفسي، جتني ان شاء الله في شركه اهليه اشتغلت،
0: استسهلتها
1: صار لي 10 سنين دي.
0: اي
1: مشت الامور،
0: استسهلتها.
1: انا صار عمري تقريبا 45 سنه.
0: اي
1: يعني اذا اطلع للشغل اعيش، ما اطلع للشغل ما اعيش، فانما لو مشروعي الخاص بي.
0: أي.
1: يوم اطلع يوم ما اطلع، بدي اسافر اجي عشان اطور نفسي، دخلي غير اكثر.
0: اي
1: عرفت شلون؟
0: صحيح.
1: ففات الوقت فات العمر واحنا بنراوح بمكاننا.
0: والله صح.
1: انا هذا بعد على الالم.
0: انا اشكرك شكرا جزيلا، شكرا على النصيحه الجميله، ضيعت حياتي لك يا ورد، شكرا. ها يلا. اي والله اي والله ما اعرف، بس يدرون القطاع الخاص ما عندهم عطل مثل الحكومي، وهو يبوا عليه تاخر احنا. طيب شنو ايش عندنا؟ يلا اتصال. الو
2: اهلا رئيس.
0: اهلا
2: شلونك حب؟
0: شلون الامور؟
2: سلمك
0: الله يخليك يا هلا.
2: انا عكس المتصل قبلي،
0: شو يقول؟
2: يقول قطاع خاص، انا اقول لا الحكومه مو زين،
0: الحكومه مو زين. شنو المشروع اللي طبعا ممكن مثلا انت تنصح به العالم ان تمشي به، انت جربته وشفته؟

بوجه العام مالتها انه هي جيده وتخبل، وهاي بالوجه الاخر هي هنالك مساوئ بها. وبصراحه هي دائما هاي المشاريع المرتبطه بعمل معين، مرتبطه بمؤسسه، ومرتبطه بدائره، ومرتبطه يعني مرتبطه بجهه معينه، هي دائما ما تكون يعني جيده، لان هي حقيقه يعني تعمل على أن تحدك، ما تخليك أنت تنتشر، ما تخليك تتواصل، ما تخليك تكون إنسان فاعل أو غيرها. وهذا اللي يخليك في بعض الأحيان تأخذ يمكن مبادرة باتجاه معين أو باتجاه آخر. ليش؟ يعني تقول أنت أنا مشروعي هذا ممكن اليوم أبلش بي يعني أستمر وغيرها. بس بالتالي بمناسبة أكو أشياء موجودة حتى على الأنترنت، أنا تبيع أفكار مشاريع. يعني أنت مشروع تجي ممكن مرات ما تبيع بس فكرته، لا تسوي وتكمله وها وتخلص، وبعدين تتجه باتجاه أنه أنت مشروعك تبيعه يعني بعد ما يكتمل. وهذا شيء همين واحد من الجيد، خصوصا عنده أفكار جديدة يقدر يسويها ويروج عنها. وأسأل مواضيع هاي يمكن أعتقدها مثل الأشياء الجيدة. يعني شوفوا مثلا كثير من المشاريع الكبيرة، الشركات الكل الكبيرة اللي موجودة كانت بالعالم انباعت بدايتها كفكرة، فكرة وتنفيذ مبدئي، بعدين اجى واحد هو يملك كاش طورها وصعد. ونشوف هاي البرامج الخاصة بالشاركس وغيرهم ذولي اللي هم يدعمون المشاريع المتوسطة، لأن ما أقدر أقول عليها صغيرة حقيقة، لأن أغلب المشاريع اللي تنطرح بها البرامج هي متوسطة، من الفئة متوسطة، وتعتبر من المشاريع الناجحة والأفكار الجيدة والجميلة والحلوة بصراحة، يعني بها هواي أشياء. فإذا بالتالي هذا هو العمل الحقيقي اللي إحنا نشوفه، هذا بالنسبة للساعة الأولى. الساعة الثانية راح يبقى نفس السؤال، وسؤالي اللي هو أنت اليوم صاحب مشروع، صاحب وظيفة، أو إذا كانت قطاع خاص أو عام، قل لي شنو محاسنها ومساوئها، وهل تنصح بها ان العالم تعمل بها او لا. هاي الاغنيه كلش حلوه، واحده من اجمل اغاني حسام الرسام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات، الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. التعليم تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد. النزاهات تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بواجبات توزيع الأراضي. بعد نحو عقدين من التعطيل، تحرك نيابي لتشريع مشروع قانون النفط والغاز. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بريطانيا حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية. الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في منطقتين نجران وجازان ومدينة أبها. الحرس الثوري الإيراني: استولينا على غواصة أمريكية في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح. رشيد أفهم،
3: رشيد أفهم، يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح،
7: وهنيان نبيك. الله يحفظك. نتمشي يعني.

0: مستمعنا طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. سؤال بسيط جميل رائع ونصيحة شاركوا، يعني أحسن ما تسمع لك القصفة راح أقصر لكم إياها بالنهاية. سؤال بسيط يقول إيه تسمعون أنتو تشتغلون ولا شلون عايشين بالحياة؟ يعني هيك شيء ولا يومكم طفيلين؟ عملك هذا بمحاسن ومساوئ مهما يكون عملك، موظف دولة، موظف قطاع خاص، صاحب عمل، صاحب مشروع، صاحب شهادة، أستاذ جامعي، طبيب، مهندس، كل ذن المهن بها محاسن وبها مساوئ. شخص اللي مقبل على مثل هكذا عمل أو عنده مشروع أو خاض تجربة مشروع، هل هذا مشروعك ناجح؟ شنو محاسنه؟ شنو مساوئه؟ وش تقدم نصيحة للآخرين مقبلين على مثل هكذا مثلا مشروع؟ اليوم أنت موظف في دائرة معينة فتقول يابا ترى هاي الدائرة تعبانة ما تفيدنا، أنا أفضل أنه ضمن الاختصاص ما تلقى لك نقلة مثلا. يعني قدم نصيحة بالعمل. الله أكبر عليكم. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-01-11-115 و07-8-01-6-117 وعلى 07-70-00-114-115 ناخذ اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا هلا مرحبا. من جاي؟
1: عباس.
0: أهلا يا عباس، هلا حبيبي. بالورد تفضل قل لي.
1: والله بتاع سلطان، انا كنت قبل موظف
0: حلو
1: حاليا متقاعد.
0: اوكي.
1: فبوعد انا وعندي صديق، يعني
0: اي
1: صديق جيراني، انا يعني متفاهمين يعني مثل ما تقول جيب واحد.
0: تمام.
1: فبوعد الراتب ما يكفي. ثانيا يعني كنت عندهم الزحامات القاتله والهاي. فقعدنا انا فكرني ماكينة مال بلاستيك ماكينة مال بلاستيك اللي هي تسوي قالب. شوف شنو السوق يحتاجه او المصانع او المعامل. فبدينا ماكينة صغيرة الى ان وصلنا الى ماكينة اوتوماتيك. والحمد لله والشكر مش الحال ومش الوضع. بدينا
0: حلو.
1: وصلت الحالة 75 عاملة صارت، يعني من يمي تأخذ راتب في بيوتها إن شاء الله. أي والله أنتج البضاعة وأحاول أي وإن شاء الله كلها ما تكلف، يعني ما كلفتنا يعني ما عبرت المليون دينار. أي والله
0: زين.
1: والله بدينا ماكينة يدوية. أي فهنا أنا الغلطة اللي غلطتها أني. يعني هاي مشكلة. نصحوني بس مرات هذا القلب اللي عندنا الحنين أو الكدر. زين دخلت وياي شريك أحد الأقرباء.
0: طيب كنت بس أنت وصاحبك؟
1: كنا بس أنا وصاحبي. وتعلم الشغلة وجبت له ماكينة. صور قام ينافسني بالسوق.
0: يابا القرايب مو صديق.
1: قرايب مو صديق. الصديق ايه صديق اللي ها قلت عوفه. وصلت بيها مرحلة تدري يعني أنا بالسوق وأعرف. وصلت بيها مرحلة نزلت منتوج مو طبيعي. صاحبي قال لي تجسسه وقلت لا ما يخالف.
0: زين.
1: أنا الحمد لله وشكرا طلعنا رأس المال. وبدينا نشتغل يعني وتدور الأمور.
0: حلو.
1: يعني تدري يعني احد التجار قال لي كم عامل عندك تنظف؟ قلت له انا وياي 3 عاملات. قال شنو 3 عاملات؟ قل لي 10 15. قلت له مين اجيب راتب؟ قال انا اعطيك.
0: خويلي.
1: اي والله
0: زين.
1: انت تصور جوني. العرض تدري شنو الشغله اللي انا كنت انتجها؟ اطواقه ما شعر هذه بشوطه، يعني واحد من يباوع عليها. يقول لك ها شنو؟ بس والله بيها فلوس. ما حد يتوقعها
0: والله،
1: لان تدري هذا والله هذا البلاستيك يعني اللي هذا استهلاكي. زين.
0: وقفنا
1: على الماكينه الاوتوماتيك. وهو اللي خربط الشغله هو الاقرباء. زين على مبلغ جدا تافه، أنا ما كانت عندي. ف رئيس واحد يدايني ما قدرت.
0: زين.
1: ماكينة بلاستيك. الذب الحبيبات. القالب موجود. تشغلها وتروح تتغدى، تنام، ترتاح، تطلع على التلفزيون.
0: حلو.
1: هي تطبع وتقول لك. أي والله. هي تطبع وتقول لك. زين.
0: زين.
1: المهم قلت لك هو قرابة نافسني بالشغل. قرابة هو نافسني بالشغل.
0: إي.
1: وصل بالسعر مالتي.
0: إي.
1: فأني قلت لك اتفقت انا وصاحبي. فنزلت بضاعه كلش قويه تقريبا اقل من السعر مالته جو النص.
0: يابا
1: دمرتها ودمرت الدنيا كلها. فانا يعني نصيحتي لهاي الشباب اللي يجمع فلوس رايح جايب بالتليفون برو ماكس كذا او مالته او اشتري لي دراجه بس هو يكثر بيها. لا هاي نصيحتي اكو شغلات يعني هاي اللي داخل تدري بيها الشغل ايش قد؟
0: شنو
1: هي؟ خير من هي اللدائن.
0: ها اللدائن.
1: اي اي. وطبعا تطلع على شغلات انت ما متوقعها يعني ما متوقعها.
0: ما تجي ببالك. اي.
1: ما تجي ببالك يعني ماكينه تتبرك لي تقول لها شنو ماكينه؟ بس والله ذب فلوس قيامه.
0: ما شاء الله.
1: يعني
0: حلو.
1: اي والله اي والله اجي من الدوام تعبان. اكل لقمه. والبس هدوم الشغل مالتي وراح اقابل الماكينه متونس. متونس ويعني
0: مستمتع.
1: مستمتع قلت لك يعني 75 حمله يجيني يذب من بضاعه يفهم بضاعه جديده وراح لبيوتها.
0: حلو.
1: والمشروع اللي سويناه بالبيت.
0: وهسه شنو هسه بعده لو خلصته؟
1: لا والله راح شرحت بوقتها ودخلت هاي مع الاستيراد مع استيراد. يعني تصور هذا هاي هسه البطاله البلاستيك.
0: اي
1: قالب السوي طبعا بالكاظميه هم اختصاص قوالب.
0: اي
1: هذول يعني هي المكاين هناك. تدري يعني اذا تسوي قالب نظيف واهم شيء يكون شغلك نظيف وصادق ويا او المعمل اللي تتفق وياه خير من الله فلوس.
0: حلوه يعني اذا هي دعوه للاشخاص انه ممكن اي يرتبون الامور بهذه الطريقه ويشتغلون.
1: سلطان هاي طاسات البلاستيك المشطوطة هاي أمور. هاي أمور هاي مال القواعد مال الكلبسات ترى كلها حبيبات. الحبيبات تجي
0: نعم.
1: شنو القمص المجهوش.
0: طيب. أوكي حلو. طيب. انا اشكرك شكرا جزيلا وممنون منك. تسلم حبيبي يا ولد في دول عينك. الله يخليك. مع السلامة. باي باي. مرهقة.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صاير تحب كاظم؟
0: يعني والله هاي القديمات مالته.
1: لا انت اجا من ديك المره الاتصال
0: ايه؟
1: تغيرت نظرتك
0: عن كاظم
1: حول ابو
0: ايه؟
1: عن كاظم
0: ايه؟
1: ليش يعني ليش
0: ليش شنو شنو الربط بسام؟ يعني ليش يعني قصدك انت؟
1: اه ما اقدر احكي والله. يعني اذا احكي
0: اي
1: يعني الصيدليات يغلقون في 3 اشهر. انتوا انتوا حتى المايكات يسحبون. حتى المايكات.
0: الله يسامحك.
1: طبعا يسامحك. يعني اني صادق في قولي وتقدر تقول لا اني مو صادق في قولي.
0: لا عمي صادق صادق مع الشرح والاشياء هاي صادق مليار بالمية.
1: شفت شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟ قل لي انت خايض اكثر من مشروع، شايف تفاصيل هواي، شنو المشروع اللي تنصح به او انت خطه وشفت انه هو ناجح؟
1: والله بالسلاطين بالبدايه خلينا نتفق انه اي واحد يخاف من الفشل ويخاف انه لا خاف اخسر لا خاف ما ادري شنو، هذا اللي يطلب المشروع
0: زين.
1: هذا يخلي يخلي فلوسه قباله، اذا يعني عنده فلوس يخليهن يوميا يتمسح بيهن ويطلع يروح القهوة يقضيهن يصرف من عدن
0: حلو
1: لحد ما يسوي يقعد. بس اللي عنده مثل قوة يعني بداخله انه اني اؤمن بالنجاح هذا لا والله خلي يتوكل على الله وميت مشروعكو.
0: حلو
1: حلو حجي اني بالألفين وتسعة ألفين وعشرة
0: زين
1: تشتغل بحل مال مطعم فلافل برجر كنا منعرف شنو زينجر سكالوب ستيك ما ادري شنو هاي صفاني قعدت انا وروحي يم جماعتنا قال لك كنت اسبع وما ادري شنو ليش مو تسوي لك مشروع بوحدك.
0: حلو
1: والله حلو اي شفت بسطيه صغيره عربانه
0: اي
1: وين المكان؟ المكان بقيصريه منطقه قيصريه فيها مطبخ مكان هو بحي الجامعه طبعا
0: زين
1: وياي كان ولد حيدر حيدر الحلاق تحياتنا له هم من جماعتكم اكيد هم يعرفك وتعرفه
0: في
1: عمان كنت مسوي هم بالعراقيين ادري ما تقول لي
0: زين
1: قاعدين بعمان اكثر من مكه
0: المهم زين
1: فقلت لحيدر ايش في الموضوع؟ قال بسام العربانه علي.
0: حلو
1: التجهيز والمواد بالنص والشغل ثلث للعربانه وثلث لك وثلث لي.
0: حلوه
1: نطلع لي جار ما ادري شنو حجي بديت 20 صمونه حجري على شو اسمه على فد 10 صمونات همبرجر كنا من الفرن مال دول الولد كنا نشتغل وياهم بالبدايه يعني الحمد لله والشكر مشيت الموضوع لحد 2014 لحد ما توفى الحجي عرفت عرفت الان
0: بس اي يعني بس هو ناجح
1: حجي يعني بلشت قلت لك بلشت 20 صمونه 30 صمونه ما ادري شنو تصور قامت تجيني طلبيات مال اعراس ابو السلاطين.
0: والله حلوه
1: والله مره من المرات ولد عماتين تدري قريب على صالون مال حلاقه او هاي ابو موطه ما ادري شنو قامت تجيني طلبيات مال اعراس.
0: حلوه
1: عرفت 250 لفه من شمال اتحضر له اوصب الصمونه اوصب الهمبرجر اول مره كان وحدي جبت عامل وياي جبت النوب عامل النوب ثاني.
0: حلو
1: المطبخ جوه اهم شيء النظافه والتحضير برا
0: اي
1: تحضير بيع برا
0: اي
1: العالم اول شيء المستطرق قام المستطرق فلان يدل فلان فلان يدل فلان ليش؟ لان بلال كان يسوي لنا خبطه مال الهمبرجر بلال شعبالك شيف بلال
0: اي شيف بلال اي
1: اي هذا طالع مع العلم هاي الاكل والشرب هاي طالع وير مدفوع هذا من هاي بفلوس الخبطه
0: زين
1: اي تختار انت نوعيه اللحم اول شيء لازم ما تغش روحك
0: اي
1: وما تغش العالم لان اذا غشيت بعد ما حد يجيك
0: صحيح
1: شلون تبدي من 20 صمونه يعني وصلت تقريبا 150 200 صمونه عدد طلبيات الحنه حفله ما ادري شنو القهوه هاي يعني الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى مشت بس صار الظروف تدري مال الوالد
0: نعم
1: وعفتها يرحم والديكم عفتها بهذا السبب يعني
0: اوكي
1: ما كان اكو امل يعني امل امل امل سامح
0: الله
1: كان اكو امل انه انه افتح مطعم، افتح مكان، افتح هاي، بس شاءت الظروف سبحان الله انه عفته. ها قلت لك نجي بالبدايه انه واحد قوى قلبه ومشى ما قام يخاف. شو تريد تختار انت؟ فلوس تختار؟ فدوه يعني. انت المهم خذ التجربه، ما ظليت متكاسل،
0: نعم،
1: وظليت خايف. حرك حتى يقول لك اسعى يا عبدي وانا عينك.
0: صحيح.
1: هيك. والحمد لله.
0: حلوه.
1: يعني وراها وراها التجانا للشركات ومدري شنو. الحمد لله والشكر.
0: طيب حلوه خوش، هذا واحد من المشاريع الجميله، وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك. مع السلامه. هلا. يلا.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الله يساعدك عمي.
0: يا هلا.
1: نصت يعني انا شفت يا خلي علي من على شفت عمار حتى
0: لا يحضرنا. اقول لك انت شيش وقت تسافر؟ مو قلت اسافر رايح مدري وين.
1: لا ما لا بعدني منتظر صاحبي لحد ما اجي. قلت لك نهايه التاسع.
0: نهايه التاسع.
1: نهايه
0: التاسع.
1: اي بعد راح من يلم الجروب وكذا على حسب الشباب. هاي المره قعدت اقول له قعدت وين بقدمنا؟ قلت يعني ايش تبدين هسه بقدمنا ولا ما اقدمنا؟ قلت له راح اتونس. ايش اللي ضارج؟
0: قاعد اسوي لي في زوجي.
1: ايش بي والله ما يعني قلت ايش اسوي يعني؟ قلت له ابنك عايش بغير عالم ما يطلع يعني ولا اذا جماعتنا ولدنا اصدقائنا قال هم قالوا لي
0: اقول لك
1: انا برضه قلت له
0: كم اسوي لي فيزا؟ انا اسوي لي فيزا ونجيك
1: بخدمتك والله عظيم. والحسين لو تصير بالقرى من باكر اسوي لك
0: ما تصير هي صح؟
1: ما كل الصعبة شلاب حشاك
0: والله.
1: أنا مرتسو لأخوي والله أنا مرتسو لأخوي ما قبله. قلت لي راتب ما يكفي وأنت عائلة كبيرة وأنت بيتك وما أعرف شنو. قلت هو راح يجيب بيتي. قالت لي يعني والتأمين الصحي؟ قلت لا أنت راح تأمين صحي. قالت لي لا كل شهر ما صير يعني انسى
0: مو خوش. ما يحبونه ما يحبون الخير

0: انا قلت لك لو ما قلت لك هتستعجب الحكي.
1: لا اله الا الله، هذا اللي يسوي زي انه ما حد يرضى عني.
0: قلت لك لا تستعجب الحكي واستعجلت. اي تفض بفلوس.
1: تفض بفلوس؟
0: اي تفض بفلوس.
1: ان شاء الله سهله اتواصل انا وياكم خدم.
0: اي قدام العالم. لا قام قدام العالم مثلا نقول دفتر تفض اعطيني اياهن. ايش فيك؟ باوع وقلت لك شنو المشروع؟ انت اللي حكيت بالموضوع وسويناه اليوم. شنو المشروع؟
1: والله اخوي انا مشروع يختلف، يعني انا وضعي يختلف، انا ما عندي مشروع. رجال وقطاع وظيفه.
0: اي
1: بس انا اقدم نصيحه.
0: اي
1: للجدد مثلا مستوى متعين. من اللي ما يعرف. اقول له

0: مخطط بس الله يتنبيه.
1: هي هواي بتفاصيل بس مو مرات مثلاً تدري شو يصير، يصير يجيك واحد يقول لك يا أبا وأنا أريد أفيدك وأنت تستفاد وكنا إحنا نستفاد. شايف مرات يجي واحد جديد القدامى اللي هم يعني المناشير يقول لك هذا إذا ما نجيبه للدرب راح يعلسنا، فخلينا نجيبه للدرب. هو يشوف النظيفات راتب 450 لو 500 وتجيب اليوم 100,000 حلوات.
0: حلوات أكيد إنه بوع إنه حتى تراقب هذا المبلغ. حلوات يعني انت
1: انت
0: طالع
1: وحاط شامك زياده او جايتك زياده 10,000 حلوات حاطهم بجيبك وطالع ايش فيهن؟
0: الف راح معي عادي. 10,000 ما لها قيمه. انت تطلع برا يعني تطلع تشتغل تقول يا برا تشتغل تقول تعال اشتغل نصك 10,000
1: صح.
0: شنو تقول 10,000 وانا مشتغل من كذا وقت لكذا وقت 10,000 شنو قيمتها؟ بينما انت من قاعد تجيك 10,000 على شغله بسيطه
1: حلوة صير
0: إيه. 10,000 هاي يعني
1: تحرقك حرق.
0: ما الله ما يضاعف مستحيل الله يضاعف. ياخذ على قده. ياخذ على قده بس اللي بقده اللي ياخذه يكبر لك شخصيا مبلغ شو تريد تسمي سمي كلفك هو كل سوق.
1: صحيح.
0: نصيحة يعني قلت لك في البداية قلت لك تجدد والناس اللي ما تعرف لا تحاول يعني شلون تتقلب بقناعة ضعيفة وتقول خل أجرب
1: خل أشوف بلكيت
0: أي شغلة بيها
1: لا وكو بيهم يسوي روح عود لوتي هذولي ما يدرون أنا غير شكل أعرف شلون أطلع من عدها ما أدري شنو.
0: أي لا لا لا تصير لوتي لا تصير لوتي نهائيا. أنت شمت شمت ما تصير لوتي أنت أكو ألوت من عدها لو عامل ومو ألوت من عدها بيجيك حاجة.
1: صحيح.
0: وهو لو ما خايف من عندك او محتاج منك شغله
1: اي ما يجيك
0: انت تسويها ما يجيك
1: ما يجيك طبعا
0: اذا إيه. انت تريد تدرس وراء فهو قدمك دارس.
1: صح.
0: دارس وجاي طابلك بالموضوع ودارس كل تفاصيلك وعارف بيا طريقه يجي قبلك.
1: هذا هذا هذا تقدم نصيحه للموظفين اللي هم عندهم يعني مثلا تعامل بخدمه معينه اذا كان مع مواطن اذا كان مع موظف
0: اللي عندهم خدمه اللي عندهم تعامل ويا المواطن كلهم ذول يعني ذول كلهم معرضين في هذا الموضوع.
1: نعم حلو خوش
0: نصيحه يعني
1: خوش نصيحه
0: كل الشباب كليه لا حد يشارك.
1: خوش نصيحه والله حلوه.
0: قصد كفله
1: ها ها
0: والله انا شفته بصراحه شفته يعني بعيوني
1: ايه.
0: شفت هواي وش ما تبيهم ايه. الله موجود
1: ايه.
0: ويعرف
1: ايه.
0: شنو
1: ايه.
0: بس ما يعني ما تهنوا بصراحه
1: ها.
0: صراحه ما تهنوا
1: ايه.
0: اي والله ما تهنوا
1: ايه اقول لك اقول لك احنا عندنا ترى نموذج حي يعني هسه هذا عدنان جميلي شنو حاط له هنا معبي وهنا معبي بصراحه خلينا نحكي هسه اوكي الفلوس حلوه وهوايه سواء لحد يسوي نفسه زاهد بالحياه بس شنو الحياه اللي انا عايشها ضامه فلوس هنا وضامه فلوس هنا مبهذل قاطب 60,000 ماخذه من باله كان شكلي مخربط طبيت هسه السجن اوكي هسه عايش بالسجن هو باشا بس هو اسمه سجن
0: هو سجن
1: هو سجن هسه هسه ما هسه تبيتك بيتك اذا هسه بكورونا مو طقت الواحد نقمنا نكتل بالعالم والله وهو بيتك وانت مسوي وانت وكل اثاث انت مختاره وبمنطقتك والعالم الزاغل تطلع منها بس بالتالي هذه الاشياء توصل الى مرحله انه انت تخت يعني تحس الحياه يعني ضاقت عليك
0: انعدمت بعد الحياة عليك
1: انعدمت هسه هو هذا فلوس اللي لمهن وراح يعني مستحيل ما باذل بيهن جهد على الأقل جهد انه يفكر وين حيوديهن مثلا هسه ما باذل
0: جهد
1: اي بالضبط ابسط مثال اي
0: خلينا
1: نقول الف رحمة على والديك بس على الأقل بذل جهد قال هاي حطوهن هنا وابن مسبح وهنا هاي حطوهن على الأقل
0: من ضمهن
1: التالي وين
0: اي
1: التالي وين؟ التالي انت وين وهو وين؟
0: باوع
1: اي
0: السليم وين؟
1: اي
0: ماشي عدل عسكه وين؟
1: اي
0: ورقب اميره وراضي ربه وين هو؟ رغم ظروفه يعني رغم الظروف المختلفه انه هو عاش فتره معينه مرفه هو ما ادري شنو
1: صحيح
0: حتى المرفه حتى وين؟
1: اي
0: شوف ابو المرفه هو اللي عاش الترف واللي شو اسمه حسه وضعك انت هسه انت الفقير
1: حسه
0: وضعك انت
1: اي
0: بالنسبه لك انت المرفه
1: اي صحيح
0: ليش انت تملك اغلى شيء اللي هي الحياه انت خارج
1: ايه.
0: يعني

0: خارج الأقوى اللي هو الداخل فيه.
1: صحيح صحيح.
0: على موضوع السجن اللي تحكي عليه أكو قوانين بأوروبا يسجنونك في بيتك.
1: أي أي.
0: شايف اللي جالس.
1: صحيح حطوها برجلة وإيده.
0: يعطوك بيحة تقعد
1: بس هيل عليك توصل عتبة الباب.
0: ايه وقفين بتفرون.
1: ايه صح.
0: ايه
1: زيته
0: موصول يدرون بيكون راح تروح وين راح.
1: ايه
0: يعني اقول لك على ابسط شيء للسجن.
1: صح.
0: النهاية مو حلوة. نهائيا مو حلوة.
1: نعم صحيح.
0: فابتعد عنها من البداية احسن ما توصل للنهاية.
1: صحيح حلوة خوش نصيحة والله سلام. ايه
0: تحياتي.
1: ممنون انا منك يا حبيبي شكرا جزيلا. اهلا بك باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
1: وين كنت طافر عايف رسول ولك؟
2: ها
1: وين كنت طافر عايف رسول؟
2: ايوه مش مدريك
1: خبر رسول خش.
2: معلومات دقيقه عليك القران خبرك رسول؟
1: والله خبرني رسول قال عمي عايفني انا فوق الغاز وهو مدري وين.
2: والله راح ضربت يم حج حسين هذا اكل مات طيب
1: ايش قد لين
2: جوعان اي بالقران
1: وعايف الولد هذا
2: العقيد.
1: ايه
2: محمد اللي يصير صوت صدى. ايه ف هو اصلا طلعنا في شغله الصبح وبعدين صرنا قريبين.
1: وش قد عمره الرسول؟
2: رسول صغير داع المسياق استوى بال
1: ايه قال قال طانياه دا فول غاز.
2: ايه دا اخلص منه شوي شوي استاذ السلطان حتى ذول نجندهم ويدورون شغل.
1: ايه ايه.
2: نجندهم بالشغل واحنا نظل نفتن في السلطان ناكل سمكه شوي.
1: ايه هيك ترتيبات. ايه
2: ايه والله زين.
1: شنو المشروع قل لي؟
2: المشروع احنا اثنين اكو واحد
1: حلو
2: صديقنا
1: ايه
2: تاجر
1: زين
2: زين عيني.
1: ايه؟
2: جت وحده عندها مونيكا اخر طقه منفخه.
1: ايه
2: قالت لي اريد بضاعه.
1: المونيكا منفخه لو هي منفخه؟
2: لا هي المونيكا مالتها منفخه تباع عليها بالشارع.
1: ايه؟
2: ستايل لطيف شلون عدنان الجميلي
1: زين
2: فول خمس نجوم مقفوله. ايه؟
1: اوكي
2: اخذت منه بضاعه قالت لي انا عندي مركز. زين السالفه طبعا مو يمك راح ادوخك ثواني.
1: طيب يلا سريعا
3: تم التبليغ عن خطر امامي.
2: أيه.
1: شنو التبليغ خطر طسه
2: سيطره ما ادري
1: زين
2: أيه. المهم اخذت منه بضاعه اول تقريبا ب 400 الف دينار. وقالت له بس على الماستر ادز لك الفلوس للولد التاجر. قالها ماكو مشكله. وورا اسبوع اخذت منه هم بضاعه تقريبا ب 700 الف. زين قالت له راح احول لك على الماستر ماكو مشكله. ثالث مرة رابع مرة يعني اربع حوالات. زين عيني طبت له بالليل شو احنا نسولف هواي حكيت وياك بنية ماكو خالك صارت صديقته دزت له صورها. حكي حلو. شوف النصب والاحتيال. دزت له صورها. مهم بعدين تواعدوا وطلعوا كوفي قالت له تعالي للبيت. راح للبيت قالت له في جوني خطار بيت اخويا ومرته من يروحون تعالي. ولد قلبه لاعب. المهم مشت الايام. ضرب يعني مده عبرت. يقول امير ما احس الا طبولي علي الامن الوطني ذول جماعه الابتزاز. محترم ومعروف شلون هسه اسماء انت سلطان اسم كبير. شتفوا الله اخذوا اخذوا تليفونه جاب لكم عيني شكو. علما جابوا يمكن كسروا وديه وخلعوها.
1: زين
2: شكو بس قالهم شكو مختصر مفيد. المهم قالوا له انت مبتز.
1: أي.
2: يا بشنو مبتز انا تاجر واسمي قوي.
1: أي.
2: قالوا له لا اي دوره بتليفونه هو يمسح اول باول متزوج. زين طبعا علاقه هي فتره اسبوع لان اكو واي عالم شهر شهر اكو عالم طبت شنو هالغباء وهالحكي. انا هالغايه العبره لان برنامجك قوي. زين المهم رجعوا التليفون سووا هذا ابديت رجعوا صورها ورجعوا الحوالات والماستر كارد مالته اللي مستلم فلوس منها.
1: أي.
2: حجي ويطينوه البنية ما تتنازل إلا أخذت من عنده تقريبا 30 ألف دولار.
1: زين موجودة هي غرق بضاعة ووصولات
2: البضاعة ما أخذتهن بال هذا بالتوصيل. ها
1: بالتوصيل ما طالع ما مطلع وصولات هو
2: مطلع.
1: اي
2: بس مو هي القضية مالتها مدروسة.
1: أي.
2: الفلوس جاية حوالي هسه تقبل انا احول لك فلوس بدون اي سبب صديق.
1: أي.
2: هدية. أي. صديق هدية.
1: أي.
2: هاي شغلة.
1: أي.
2: ما أخذ منها اربع قوائم.
1: أيه.
2: اربع مرات ما اخذ منها فلوس.
1: زين
2: باول قائمتين هي دازت له صورها ثاني قائمتين سويتها مثل التهديد.
1: ما
2: يطلع تطلع عندك الصور يطلع عندك الحوالات
1: فقط. صار عافيه.
2: على الماثبت هذا الموضوع. خسرته بالعشر شتات. على الماثبت هذا الكلام اللي هسه تسالت عليه.
1: نعم.
2: تعاورني به.
1: أيه.
2: زين فالغايه من هاي شوف وين
1: يصير حذر بالموضوع وصل. طبعا
2: شلون الله يكفينا هالشر هذا الاكشر راح يجيك واحد يقول لك انت شنو تمشي ورا الملذات موقف حكي اخي ما يفتح زنجيله ما ادري شنو
1: ما حد يعبيله يقولون زنبيله
2: اي جتي وتباعها بالمونيكا وصعد صفه اضرب يم رضع الوان قهوه
1: عادي
2: يا زلمه المهم
1: طيب
2: هاي السالفه دوخناكم بيها طولت عليك الثانيه مشروع التجاره استاذ سلطان
1: تجاره اي نوع
2: الجمله بالمواد الغذائيه 100% او التجميد واللحوم خير من الله
1: والله
2: مشروع ناجح بس يحتاج والله يحتاج لفلوس وقبل الفلوس عندك خبرة تشتغل وتلم فلوس وهاي اللي يشوفهم مفولين حقيقة من التجارة جزء من الأيام نقعد وأحكي لك فد مبالغ بالتليفون يجي مقالب أرقام
1: أنت شنو
2: والله العظيم هذا العقيد وياك
1: إيه وين
2: سلم عليك
4: تفضل نيان نبيك عمي
1: عم نيان نبيك
4: مشتاقين
1: شلون الأمور
4: الكبير
1: عم انت ما مثل احنا ما داش عاد ما شو احكي
4: شحكي قلت تمير يقول لا مش راي راد الفلوس هو الفلوس غير يجي مع روسه هو عنده فلوس شنو
1: هو عنده فلوس شو يسوي بعد بي والله العظيم
4: والله العظيم
1: والله
4: عجي الله بالخير عليك
1: الله بالخير
4: وجاه مال شاي مرتب
1: اي
4: على الفحم
1: الله
4: يوميا تبيع 100 استكان على 250 دينار هاي 25000 دينار
1: حلوه
4: مهيل وصحيح وعلى الفحم
1: وطالعات
4: رحم الله امك وابوك
1: اي والله حلوه خفيفه هاي ايش بيها
4: خفيفه وسريعه
1: حلوه ولا يظل يفتار ولا انا شاب ودنيا وامي مسوي عمليه وبلا زحمه واريد منك وانه بنت الطي يخزرك من ما تطي
4: هذا الشاي على الفحم ايه. هو يطبخ روحه
1: ايه هو يطبخ روحه يظل بالضبط ايه.
4: والقور الفرفوري
1: ايه عظيم
4: فصور عمي امير عنده اراد هذا المشروع عنده فلوس
1: ايه.
4: يا ابي يعني فلوس هو عنده فلوس بعد شله بالمشروع
1: والله ما ادري هو اللي عنده على قولتك عنده فلوس شو يسوي المشروع
4: سلطان تحياتي لك
1: في دول عينك عقيد الجميل في دول عينك حبيب قلبي تحياتي لك مع السلامه
4: الكل مشتاقين وبين
1: الله ان شاء الله
4: واضح
1: باذن الله واضح اخي
4: يلا
1: اوكي في والله هلا مع السلامه باي باي ناخذ اتصال الو
5: يا الله
1: يا الله
5: يا الله
1: جميل الله. جميل يا انت
5: يا
1: جميل
5: الله.
1: ايه ايه
5: شلونكم عيني
1: شلون اخبارك
5: هذا تحياتنا للولد امير صديقنا صديقك بلكي صار صديقنا حتى نروح نتسوق منه حالنا حال عمار
1: لا مو هو مشكله وقت ما شايفه ويا امير هو غير قطع الزلمه ايه ما
5: ادري
1: ايه
5: ايه شلونكم هذا صديقه خطيه هو كم مش عتيره
1: ليش؟
5: مبين
1: إن شاء الله. لا هو مرات مبين بس رجال بضاعة وتحول ودنيا وتجيب عادي. أسأل مثلاً عندي ويا.
5: صارت وياي.
1: إيه عندنا ويا أصدقاء.
5: تدري بي أنا شمشم.
1: إيه.
5: شمشم. من صار الموضوع بصور رأساً حضر. بعدنا كل شيء مسوين الله وكيلك.
1: حلو.
5: لأن السادي الوضعية مبينة بدال ومن وطني والكتروني وما أدري شنو تعال لي على مال من. لأن أقرب نفسي راح أسيك. أنا. لا أدرب نفسي قوي مو على قوة عباسية كان سلطانة والما كتوي وانا عد روحي قوي حد لا قوي ولا بطيخ السيد خوب دا من لاند جروز منفوخة حد يطاك فلين مبين
1: يعني
5: كل ضيع فخطية يعني قابين ألف فدوة راحن
1: زين انت شنو رأيك شنو المشروع اللي ممكن الإنسان يسوي
5: والله بالسلاطين تدري احنا يعني من 2004 كان الحج الله يرحمه اول شركه يسموها ما يعني مع اختلاف التسميات اول شركه عراقيه تطب الشمال العراق
1: طيب
5: قبل كانت ماكو
1: اي سياحه
5: اربيل الثمانيه دهوك يعني شركه سياحيه
1: اي شركه سياحيه
5: يعني شركه سياحيه وطبت واربع باصات والعالم توهم طالعين من يعني من حرب وكانت البطاقة ب 250,000 كانت 250 تعورت بصراطين
1: اي طبعا جميلة
5: قبل يسمونها ربع مليون

0: خاصة بالمتقاعدين أو بالأشخاص اللي هم ما يردون يتعاملون ويا ناس. تدرين الشخص مرات يعني يوصل مرحلة يقول لك هسه أنا أجي ممكن أسوي بناية أسويها كلها فور رنت وأجرها وخلاص أخذ إيجارات وانتهى الموضوع، وهو عبارة عن مبالغ جيدة. ثانيا هو يعتبر هذا المشروع خصوصا بموضوع العقارات إذا كان شخص يملكه فهي ترتفع قيمته، وإذا كان هو مأجره أو ممكن يعني مثلا ماخذه أو شوف شون هو دائما ما يتكفل بأي تفصيلة، فلذلك هو مجرد يكون وسيط يعني.
1: فعلا هو هذا هنا احنا دائما هسه دا اشوف قيمة العقار بالذات بالمنطقة دولي اللي ماخذ بيهم دائما تصعد، فاني امتى ما اريد ابيع اني فلوس دبلكيت بسايج ما انت اللي دا تحصله.
0: صحيح. حلوة خوش مشروع.
1: شكرا لموضوعك اللي
0: شكرا لك تسلمين. هلا بيك شانور، مع السلامة، باي باي. إذا سمعنا مجموعة من المشاريع اللي احنا نصحنا بيها وما ننصح بيها، وهذا اعتقد واحد من الأشياء اللي انت لازم تخليها ببالك، انه انت شلون تقدر تتواصل ويا الناس والآخرين بحيث ممكن تقدر تعرف المشاريع اللي هم دخلوا بيها، على الأقل تقدير لا ترتكب نفس الأخطاء اللي كانت في البداية وبعدها ممكن تدخل على مشروعك. تحياتي لكم جميعا، نلتقي باكر بإذن الله تعالى. باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات، الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. التعليم تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد. النزاهات تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بواجبات توزيع الأراضي. بعد نحو عقدين من التعطيل، تحرك نيابي لتشريع مشروع قانون النفط والغاز. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بريطانيا حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية. الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في منطقتين نجران وجازان ومدينة أبها. الحرس الثوري الإيراني: استولينا على غواصة أمريكية في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

0: 0548-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى

0: شوية ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك.
2: نتمشوا يا
4: ثبتها ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معي
1: 91.5.

0: احس
1: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: على الرشيد،
4: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم.
1: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: أعلن أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد،
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: نتمشي وياني

تسوي هيجي منصوبك انت، انت لو ما ماشي انت لو ما يخالف، انت لو ما ماخذ السايد الايسر كان ما صار لك فلان شيء، انت لو ما خالف فلان نوعيه دهن للسياره كان كذا، انت لو ما قايل له هيجي الوالدك كان هاي مصيبه. هو مقهور خطيه يعني، مثل ذاك يوم خطيه واحد من الاشخاص انقهر من والده، والده تصرف وياه بطريقه مو حلوه يعني، هو ابوه لكن رزله قدام الناس بطريقه مو حلوه ابدا. فخطي الولد مقهور، من رحت اني داواسي قلت هذا والدك وما بيها شيء وما يخالف يعني، وحاول تناقشه للوالد ويحكي وياه دائما، لان هاي مهما كان هو صح والد لكن قدام العالم شخصيته تتاذى. تناقش ويا والدك وبالعكس والله يحب الانسان اللي يحترم بر الوالدين وهاي الامور. فقعدوا الاقارب اقاربه للولد يلومون بي، انت لو ما حاكي ومجادل، انت لو ما مسوي ومكذا، وجدتي عمته انت لو ما قايل هاي الحكايه، اجتي امه انت لو يابا. هو مقهور، هو واقع في مصيبه، ليش اللوم الشخص الواقع في مصيبه؟ انا هذا سؤالي. هسه تلوم نفسك انت، هذا قلناها بالبدايه، شخص واقع في محنه، شخص واقع في مأزق، شخص غلط خطأ مشكلة نزوة أي كان خطأ، قل له يا أخوي حاول هذا الموضوع تصلحه، حاول هذا الموضوع، روح اعتذر للبنية إذا سمعت حكاية كذا، مو ظل تلوم بي أنت وكأنه ما حد يخطأ وكلها توقع تلوم بي. وهذه وحدة من مصايب العصر،

0: حاول شوية تخففوا من العطور. الله يعطيه الصحة والعافية. ولد هم ذواق بالعطور يفتي. وقل له حكاية حلوة، تذوق ومرتب، لا تخلي أكثر من عطر، خلي 6 أنواع باليوم. أدري إيش رئيس دولة شنو؟ ورد. نشاقة ونضحك. مو تلوم بي، عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: يا قلبي.
1: شلونك أستاذ مهيمن؟
0: يا حبيبي.
1: الله يخليك.
0: يا هلا من ويانا؟
1: أخي أستاذ ثاني اللي خليك جاي اسمع.
0: شلون العفو؟ ألو مدى أسمعك. ألو يا حبيبي. اسمعنا من التليفون بس نصيل الراديو. يعني ما يصير هاي سنة التاسعة أنا أقول لبعض البعض يعني إن شاء الله هم يعني قليلين اللي يعني ما يصير أقول أنا يابا بس نصيل الراديو واسمعني من التليفون. وهيدفون لا تلبس يعني وسبيكر لا تفتح. والله يعني ما يصير ترى من 83 داعش. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. سنة هو يزعلون شون يقول هيجي هذا شايف نفسه. أما ما شايف نفسي إذا شاقة وياكم. تحية لكل أحباب لكل الأصدقاء. الملامة لا تلوم، انصح وقول له مو يعني أنت شو. أي والله أحكي عن النظافة تريد. عمر دائما يقول لي احكي على موضوع النظافه. هذا النظافه الشخصيه هذا فاليوم نحكي من الاشياء ومن الاتيكيت النظافه الشخصيه. ان شاء الله اسوي حلقه مخصصه للامانه وعد ان شاء الله بالضبط. اي عندنا اتصال. الو نفس الحاله. الو الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: الو
0: الو يا هلا. نصيل الراديو اكون ممنون منك يا حبيبي. اقطع الاتصال لان هنا انا راح يصير اكو خلل بالاتصال. عمر نسمع تحيه خلينا نسمع تحيه عمر.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل أصدقائي، كل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-115-078-02-116-117. تحية لكل المحبين، لكل الأحباب، إلى كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير والعافية.
0: يا هلا
1: حبيبي أستاذ مهيمن،
0: قلبي أنت.
1: تحياتي لك والعمور وجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي وسلامي، يا هلا.
1: ربي يخليك
0: أبو ملاك.
1: نعم،
0: شونك أبو ملاك؟
1: الله يخليك. شونك أستاذ؟
0: هلا بيك أبو ملاك.
1: تحيات العموري.
0: تحيات عموري لك أكيد.
1: الله يخليك. أنا سمعت المحور الحلقة. شوف أستاذ مهيمن، يعني الإنسان من يخطأ، المفروض أنا باعتقادي إذا أنت تحبه
0: أتمنها،
1: بس مو تظل تلح كل ساعة كل ساعة كل ساعة.
0: عافية عليك.
1: إيه، هو أخ. شوف مهيمن، الإنسان إذا أخطأ ما يصير تسكت عنه، تدري ليش؟
0: زين.
1: إذا أنت تحب من راح تنبهه حتى ما يعيدها مرة ثانية.
0: طيب،
1: بس في نفس الوقت إذا لحيت عليه هواي كلش كلش، هو منها محترق قلبه، راح يعني ينفجر.
0: هذا الحكي تمام.
1: فإحنا نعرف شو سوى أني. هاي شو سوى الساد مهيمن؟ أني هم تعبان من هاي الشغلة جدا يعني.
0: أي
1: أنا ما أخلي خطي.
0: شون العفو؟
1: ما أخلي خطأ يعبر.
0: ما تخلي الخطأ يعبر؟
1: أبد نهائيا.
0: عشت إيدك والله.
1: المشكلة مو بس ويعني عائلتي ويهلي ويقرابي ويا الجميع.
0: أي
1: يعني مثلا أنا شفت مثلا أستاذ مهيمن مثلا أكتب في موضوع
0: زين.
1: أنا بأستاذ مهيمن، ولكن يجب أن تكون الآداب والأخلاق موجودة بحيث أنه مهيمن ما راح يزوج مني.
0: عفية عليك والله.
1: أنا أخذها من يا جانب، أخذها من جانب ديني ومن جانب أخلاقي، وأنا من أشوفك نصحتك وأنت راضي علي نفسيا أرتاح. ليش؟ لأن ما أجي خليك تروح على طريق الخطأ.
0: حلو.
1: في نفس الوقت أستاذ مهيمن،
0: إيه هاي أنت ناصح محب.
1: نعم نعم أستاذ مهيمن، مرات بالشارع
0: أي
1: نشوف مثل أخطاء أصدقاء المقربين اللي يقولون لك إيش عليك بهم. صحيح يقولون لك أسلوبك زين وأسلوبك يعني مو يعني يخليهم يضوجون، أنت جاي تنبههم بأسلوب طيب. والدليل على هذا دائما الشخص اللي أنصحه يقول لي إذا كان صغير يقول لي شكرا عمو، وإذا كبير السن يقول لي كلامك صحيح، وذا يعني في نفس العمر قال لي شكرا اخويا. يعني ما اتذكر يوم اللي ما حد ضاج مني. يعني مساء احنا صاعدين تاكسي فواحد مخالف، فانا صعد تاكسي فابو التاكسي قال ظل يحكي علي الكلام، يعني الكلام سيء، فهم صار بعد الكلام قلت لا هو يحكي عن القانون مو انت اخي العزيز. طريقة وقوف السيارة مو طريق يعني مو موضوع يعني خارج القانون، هذا ما يصير أخي العزيز. قال لي صحيح، هو من شافني شي بعد مثل ما تقول شاف كلامي طيب وزين ويا يعني بليونه، وانت من السريع عصب وهو منهم ضايج، فمو صح. فاني انصح كل الناس يعني ينبهون. انا مو ضد انه عدم التنبيه مثلا انا اجي الوم وهاي، لا انا انبهه بس ما اظل الوم كل ساعة. وأكو ناس أستاذ مهيمن، أنا شخص يعني مقرب لي لو إيش ما أنصح بي ما يفيد، يعني خاصة الإيدي منه، بس باقي مصر لأن أنا ما عندي غير هاي. يعني يعني شو اللي أسويه له مثلا سجنة أو مثلا أضرب الضرب ما يفيد، سجنة ما يفيد، فقط أقدر عليه أمام الله أنصح بالله هذا الصح وهذا خطأ، ولكن شنو طيب.
0: طيب
1: تسمع أستاذ مهيمن؟
0: أنا وياك حبيبي.
1: فهذا اللي اشوفه انا
0: بالعكس، انا كلش اشكرك. حلو مال انه الشخص انه ينصح لكن بمحبه مو باذي. عشت ايدك.
1: اي بحيث انه ما يعني انتفرك. وبعدين اكو شغله نفسيه استاذ مهيمن، ترى الانسان اذا انت تضغط عليه وفلان يضغط عليه حتى يقوم لا يشعر بقيمته، وإذا ما شعر بقيمته يقوم كل شيء يفعل. إيش اللي قلت لك؟ مهيمة ما يحترم عمر، ما وعمر لا عمر تحياتي له.
2: أي نعم،
1: مثلا عمر ما راضي عليك، فلان ما راضي عليك، ومناك ما راضي عليك، هذا يظل يضوج، يظل يعني يقول لك هالناس كلها ما راضي عليه، شو يسوي؟ يصير عندنا مشاكل طبيعية جدا، يزعج الآخرين. بس من يشوف مثلا ما هي من مثل يعطي كلام طيب وأنا كلام طيب، يظل يستحب نفسه، يظل يعمل خير. يعني أنا ما أشوفك.
0: طيب
1: تحياتنا
0: لك. أنا أشكرك وأشكر مشاركتك الحلوة أبو ملاك.
1: الله يبارك فيك.
0: هلا بيك
1: يا العموري، ولو لم نسيت اسمه أنا كل الاحترام والتقدير له.
0: لا يا حبيبي،
1: وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
0: يا هلا يا مية،
1: السلام عليكم.
0: هلا بك أبو ملاك.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. ألف تحية لكل من ينضم ويانا. طيب، بالنسبة لمباريات دوري أبطال أوروبا واللي طبعا اللي تجري الآن، أرسنال حاليا في الدقيقة 72 مع نابولي، وليفربول يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. هذه أبرز المباريات هذا اليوم. بكرة إن شاء الله روما راح يلعب ويا فنربخشة، واحدة من المباريات المهمة، والبايرن أيضا يلعب مع بودو غليمت، ومانشستر يلعب مع نادي الصباح، واحد من الأندية اللي هي في الدوري التركي. طيب، تحية لكل من يتواصل ويانا، وألف تحية إلى كل أحبابنا وناسنا وجاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. يوم الثلاثاء بالنسبة لمحبي برشلونة، قالت صراحة راح يلعب مع برشلونة وأرسنال، راح يلعب مع ليل الفرنسي. أرجع بموضوعنا اللي هو الملامة. ماكو إنسان ما يخطأ، لكن أنا أنبه على الخطأ وخلينا نقعد أنا وهذا الشخص. إذا تريد تفيده صدق، وإذا أنت صدق تحبه وتهمك مصلحته، أقعد وياه وقول له يا أبا ترى أنت خطأت بوحدة اثنين ثلاثة، هذا اللي أنت خطأت فيه وحدة اثنين ثلاثة. أما موضوع الملامة، إحنا اللوم، إحنا لوامين، ولوامين لدرجة يعني أكو ناس اسم الله اسم الله، أكو ناس إحنا نسمع توصل إلى مرحلة الانهيار، ينجلط، عمي ناس انتحرت من وراء الملامة، يظل براس المشهد شلون هيك تسوي، شلون كذا، شلون كذا. طبعا الأشياء الثقيلة طبعا إحنا ما نقبلها واللوم عليها، لكن أكو أشياء تصلح. هذا اللي أنا أقوله، شلون انت طلعت معدل، طلعت 70 بالسادس علمي، شلون تطلع 70، شلون تطلع، يا على كيفك. هاي هاي هاي قدرت عدي اتصال.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك
1: انت؟ شلونك
0: حبيبي ابراهيم الوريد؟
1: هلا ورده، الظاهر ما عرفتني من البداية.
0: لا لا عرفتك، بس انا مراتي جغلس.
1: اي طبعا، ما كان يفضل البريد في المحل.

0: يا محمد.
1: اي
0: شلون الامور؟
1: شلونك؟
0: والله حجي الحمد لله
1: يا قلبي. انت
0: توني فتت بعد عناء طويل.
1: زين
0: شو الموضوع عندك؟
1: الملامه.
0: اي
1: الملامه. احنا اللوم بدرجة نخلي المقابل ممكن يسوي العكس، ممكن يعاند، ممكن ينهار، ممكن لا سمح الله ينتحر، ممكن ينجلط.
0: وبعدين
1: شنو بعدين؟
0: يعني شلون؟ يعني حسيت اكو انسان عزيز عليك مهما كان صرت قربك من عندي
1: زين
0: يخطئ وياك خطأ تيجي وياك يا ابو ترى هاي قصة لا تفوت اللي يدير مالك شغل لايت اكسر خفض البريك
1: زين
0: يفوت مره ثانيه يا ابي معود فدوه لك ولا يهمك ولا تهون بس دير بالك او همي طبيه زين بالحال هي لو حنات لا عدم احترام
1: طيب
0: لو ما عندك قيمه يهمه مو انا غلطان
1: لا لا لا يعني بس يجوز مثلا مرات واحد يعني انه نسى تعبان تصير
0: ثلاث مرات يعني هسه انا اخبرك اقول لك برنامج فلان راح تقول لا والله حبيبي غلطان
1: زين
0: ارجع اخبرك اقول لك انت مو برنامج فلان تقول لي لا والله غلطان حبيبي راح مع له وقلك
1: طيب
0: هاي تسالتك سالفه هذا اللي على جسر لامي اربع اربع اربع وقف يمه واحد قال له شنو اربع قال له ابني روح راح مال والديك حبيبي روح
1: اي
0: يقول لك ساعتين اللي حب راسه تالي شو مره قام يصيح خمسه خمسه فانت شو تسوي؟ يعني لا زين تلومه راح الضوج والضوجه
1: زين
0: تسكت تنغث
1: لا احنا ليش ما ننصح؟ ليش اللوم؟
0: لا اله الا الله مو هون بدايه كلامي حبيبي عيني ترى هاي قصه لا تفوت فيها تاج راسي اخوي
1: ما ارجع له ما اعوفه انا لو علي واحد نصحته مليار مره عوفه
0: لا ما اكو اشخاص ما ينعوفون مهم يعني مثلا زوجتك
1: أي.
0: اخوك ابنك بنتك يعني ما ممكن تعوفه
1: لا يعني انا مثلا افرض انا تزوجت وزوجتي دا اقول لها يابه هذا الامر لا تسوي الف مره وقاعده هي تعاند وتسوي يابا في مال لا انا بالنسبه لي كل واحد يروح بطريقه هاي تيت
0: حلو
1: الى شلون؟
0: وزواج هيجي وكذا هاي خلاص
1: لعد انسان هذا الامر اللي قاعد يوقعها بمطب يابا لا تداينين فلوس انا موجود لا تداينين وتروح تداين ما اعرف وين تودي الفلوس مره مرتين عشرين كذا والحل في مال لا هاي وما ظل ألوم بيها
0: وإذا ما تقدر تقول فيه مال لا
1: شان
0: وإذا ما تقدر تقول فيه مال لا
1: ما تقدر كنا نقدر
0: شو بابا أكو أمور وأكو إحنا أني ولا أنت لا تقدر تعوف ولا تقدر تستمر ولا تقدر يعني ما تعرف شو تسوي هيك تحير
1: زين
0: شوف أنا أسأل أخبرك والله والله بدون ما أعرف موضوع تليفونك
1: زين
0: العفو يعني الموضوع مال
1: فاهمك فاهمك اليوم. فاهمك
0: لو نبقى بالشغل 24 ساعة على مشاكل الشغل وعلى دوخته لا ينحل الموضوع
1: أتفق
0: يعني مثلا اليوم أنا عندي مشكلة بالحسابات نص ساعة انحلت
1: حلو
0: صار عندنا تأثير طلب دست على روحي وتأخرت للستة ونص راح الطلب وخلص بس للأسف أكو مشاكل دائما منك وبي فأنا مدى أقصد حالة شخصية وحالة يعني أقصد حالة عامة ما إحنا نعيشها
1: يعني فاهمك حبيبي
0: بالبيت بعلاقات الخاصة العفو كذا هاي شو تسوي
1: زين
0: لا تقدر لا تقدر تحل لا تقدر تسكت تحكي تصير مشكلة
1: ما تقدر
0: ليش أدوس
1: أتفق
0: فوقان تغلطان تطلع
1: ليش غلطان مشكلة ها؟
0: يعني تقعد ويا الطالب يا ترى باكر امتحانك هذا وهاي جوابك وراح ترى شنو ترى عندي درابين منا ومنا اشتغلها وياك هاي الدرابين لك يجي ياخذ صفر
1: طيب
0: خلاص هسه انت شو تريد؟ يا ما يخالف هذا دور ثاني دور ثالث

0: خلنا نحط وزارة التربية راح نقوم بها أدوار ما أبشرك. لا تدري تلوم شو سوينا عاد. أنا بالمناسبة أنا دا ألومك ترى المنامة بها طرفين، لو عن حب تجي
1: طيب،
0: لو عن كراهية.
1: اللي عن حب ما يخالف واحد يتقبلها، بس اكو ناس تتمناها الزلة يعني.
0: لا
1: ايه وين كنت وين ما ادري شنو.
0: احكي لك موقف صار وياي.
1: قول.
0: الحمد لله الله وفقني وصرت مسؤول عن فرع
1: زين.
0: فكنت مقدم ان يصير واحد وياي.
1: طيب.
0: فابو الاتش ار جاب لي غير واحد. جاب هذا ترى بعده جديد كذا هذا.
1: شنو هاي مال اتش ار؟ هاي مو داي. شنو هاي؟
0: اتش ار يعني قسم الموارد البشرية.
1: ايه ما تقولون زبده ومربى وشي يعني، ما تقولون موارد بشر يعني شي صغير.
0: حسان ايش طيب طولت من قلت موارد بشر ايش قد قلت اتشار
1: ايش بريطانيين زين. المهم ايه البلاي ستيشن تقولون بلاي
0: والاستفسار. المهم
1: زين
0: الولد شو هذا ابو الاتشار صار يقول يعني انت هذا مرايده. قلت له انا مو مرايده شخصا بس لانه جديد وهني فرع جديد.
1: زين
0: قال يعني ما انا راح تريد له زله. قلت له لا لهنا نوقف لا تحكي بدال يعني نزل لي شنو؟ ليش؟ لا بالعكس خليجي يشتغل كذا بس عندي أقول لك كيف فرع جديد؟ هذا اللي نزل الواحد لا هذا مريض. بس حتى الملامة عن الحب تصير بعدين يعني استمرارها استمرارها استمرارها يؤدي إلى إهمال، إهمال يؤدي إلى فجوة، الفجوة يؤدي إلى شنو؟ إلى انهيار.
1: زين.
0: بدع الحب. ما بالشكل.
1: اي حلو هاي انهيار وكذا.
0: ايش بيك؟ انهيار وفجوة وكذا.
1: طبعا
0: ما بالشكل والله.
1: انت
0: بس تجيني مكاني.
1: تباع بودكاست مال رائد فضاء وهالسوالف هاي وغلاف الجوي وهاي الامور.
0: لا والله. وين الوقت زين؟ المهم انا فوت هسه اخابرك.
1: زين.
0: وراح اشغل وادي الذئاب اشوف 30 40 دقيقة.
1: حلو.
0: حتى انام على روحي، حتى اقعد بالستة ونص، حتى اطلع حتى ابدا 11:30.
1: والله يا ابا الله يوفقك ويعطيك الصحة والعافية.
0: طول قلبك، الحمد لله وشكر. بس يشفينا شر التائهات وشر البشر.
1: اي حفظك.
0: حشر طيبين كل شيء ماري.
1: سهلات البقية سهلة سهلة.
0: مو سهلات؟ ويشفينا شر محمد كندي.
1: هاي بعد ما ادري، يجوز عندنا اتصال محمد ما اعرف.
0: جبان قلت على العب بلياردو ما يجي.
1: اي طبعا انت لاعب لي انت يخاف. خاف انا اقول لك يخاف.
0: يخاف حجي رصيدي 600 وكسور دولار صدق تحكي؟
1: صدق حلو.
0: احاول لك؟
1: لا لا تسلم اشكرك.
0: حبيبي
1: نورت نورت برهومي حبيبي.
0: على راس بس انا اقول حكاية واروح.
1: اي حبيبي.
0: اللي براسه عقل يعرف المقابيل شيء. ويعرف يميز هذا ترى بيحبه من صدق لين صحة لو يلومه خاصة بين الأزواج بين الأخوان بين الأصدقاء القريبين على بعض. يعني ماذا ألومك أنا أريد لك الخير ترى.
1: حلو.
0: لا أنت من يشوفها ملامة يعني في ماله سد الساس أهرب أصلا.
1: عاشت إيدك هو هذا بيت القصيد
0: وهذا.
1: أنا أشكرك
0: على رأسي حبيب شرف حبيب
1: يا هلا.
0: أنا وأخوي
1: عندنا اتصال نور من امريكا.
2: هلا مهيمن.
1: هلا ونور شلونك؟
2: الحمد لله تمام شو اخباركم؟
1: يا هلا بنور يا مية هلا.
2: شكرا.
1: يا هلا بيك.
2: طبعا حبيت اشارك في موضوع اليوم.
1: اي
2: انا حسب يعني حسب اللي اشوفه انه مرات الانسان المتوازن ما يعني ما يلوم او بالذات يعني مثلا هسانت كنت استمع المتصل اللي قبلي فاشوف انه يعني مرات بالذات بحاله المراه والطفل انه مرات الواحد لازم ينطي مساحه للاخرين على مود هم يلومون نفسهم على مود هم يعني يتعلمون من اخطائهم. يعني انا اليوم اذا اعرف انه اكو احد اروح اول ما احكي له او يعرف عن الموقف حيلومني فمستقبلا لما تتكرر الحاله وياي ما راح اقعد ويا نفسي والومها وشي لان اعرف اكو غيري هو يعني صاير مثل دور الحمايه اللي وصاير هو حياخذ دور الملامه هذا فما راح اقعد اسوي جلد لنفسي مرتين.
1: طيب
2: بس انا يعني انا اقول هسه اليوم من مثل الطفل من يكسر فد شيء هل انه انت لما حتلومه حتصلح ان الشيء اللي انكسر؟ اكيد لا. بس انه صح. مثلا تقدر تعلم كل مثلا المره اللي جايه هالشكل نشيل الشيء او هالشكل نتعامل وياه ونعبر الموضوع.
1: صحيح.
2: انا اشوف اغلب الاحيان نتعرض للملامه حتى من نفسنا هو لما احنا يعني اما خسرانين شيء بالماضي او خايفين، الخوف هو اللي يولد. بس الانسان اللي يقول لك هي هاي الحياه تجارب وعادي وتصير، ومثل ما قلت انه متوازن فكريا، يكون ما يهمه، يعرف انه مصير هاي الحياه، صح انه صح الواحد ياثر يتعلم حتى لو اكثر من مره.
1: صح.
2: ف ويعني مثلا مرات انا اشوف الناس الكبار بالعمر يعني مرات هو من قد ما حياته، مو كلهم اكيد، بس هو من قد ما حياته ما مر بكذا شغلات يكون يحذرك من شغله، فلما تصير وياك تلاقيه يلومك.
1: اي بس كثرتها كارثيه.
2: نعم اكيد.
1: يعني مرات اكو ملامه تحسيها نور، تحسها بانتقام، مو
2: نعم. إيه هو أنت الواحد يكون هو جاي بطاقة سلبية يريد بس واحد يسمعه، فبالتالي أنت لما أحد يلومك أصلاً ما ينطيك المساء وتقوم بس تريد تبرر له.
1: صح.
2: فبالتالي
1: هو أنت واقع مكسور ومتأذي وتبدي أنت تدافع عن نفسك فوقها.
2: إيه في عين أنت جاي بس تريد أحد يسمع لك حتى مساندة مجال.
1: عفي عليك.
2: فأنا أقول إنه هي لازم هماتين الواحد يعرف، بالذات إذا الخطأ اللي أنت مريت به لازم تحكي به لأحد، احكي للشخص الصح. أما إذا لا مثلا من أطراف العائلة ويعرفون ويلومون، فأنت لازم إذا تريد تشتغل على نفسك مو على الآخرين، إنه دائما محضر نفسك، يعني من تجي متهيئ إنه أني حسمع كل شيء، بس أنا أعرف إنه هذه الله التجربة كتبها بحياتي وخلاص. هذه يعني تكون محضر نفسك على مود ما يهزك موقف أو كلام أو ملامة وتقول إيه والله كلامهم صح، أنا كان المفروض ما أخطأ هيش الخطأ. أنت كن دائما تشتغل على نفسك قبل تشتغل على الآخرين. فأنا هذا اللي أشوفه.
1: حلو، بالعكس كلش حلو.
2: شكرا مهيمن.
1: أنا كلش أشكرك نور.
2: تسلم.
1: وصار فترة يعني هذا الانقطاع، يعني إن شاء الله يا ربي يكون انقطاع خير.
2: ما حصلكم، قلت لك عندي مشكلة بالتطبيق بس أحاول دائما.
1: هسه شنو صار يعني تصلح؟ لا على مود أنا أنطي خبر لل
2: لا والله ما زال عندي نفس المشكلة، بس مثلا مرات البرامج اللي تنزل على تيك توك أقدر أشوفها، بس اللي على التطبيق قد يتقطع، يعني نادرا أسمع اتصال كامل أو السؤال كامل، فما زال عندي نفس المشكلة ما أعرف ليش.
1: هذه مشكلة. أنا إن شاء الله يعني هسه يمكن إذا أستاذ عمار ده يسمع تحياتنا له، إنه إن شاء الله يعني تنحل هذه المشكلة.
2: نعم. شكرا.
1: أنا أشكرك نور. شكرا.
2: سلام.
1: يا هلا بنور.

عندنا اتصال ما عندنا اتصال. تحية إلى كل من تواصل ويانا وتحية لأصدقائنا. محمد من كندا ألف تحية إلى، يقول أنا صار لي هواية ناشد وما دا يفيد. أنت بالعكس أنت ستة يعني مناشدتك المفروض رأسا توصل، وأنت تعرف ليش مو مو محمد. تحية لمحمد، تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم الملامة، قبل شوي أنا ونور حكينا يعني سولفت هي بنقطة كلش حلوة، إنه موضوع مهم، وإنه أكو شخص يلومك بانتقام، وأكو شخص يلومك بدافع الغيرة. الغيرة مو الإيجابية، الغيرة يعني أكو شخص يلومك بدافع الحسد، أكو شخص تحسه محمل عليك فبس زي ينتظرك توقع على مود ينهال عليك. هذا اللي احنا قاعد نقول ملامة. وأكو لا، أكو من المثالية الزايدة، شلون نسوي شلون كذا، هذا ما شاف هذا اللي احنا نقول يا واحد ياكل القلب من يظل يزن هو يا شلون وشلون انت تيجي تسوي عمي هاي احنا ما تصير هاي ما اعرف شو يابا على كيفك على كيفك صح لو اني غلطان. تحيه لكل الاصدقاء، لكل المحبين، لكل الاحباب. جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: متواصلين وياكم، وهاي تحيه الى رضاوي، جت تحيه ونقول له ان شاء الله انه تتخرج وتصير مهندس، ومهندس كهرباء يصير ان شاء الله يا ربي انه يكون من المهندسين الناجحين بالمجتمع. تحيه الى رضاوي، تحيه لها كل الاصدقاء، لها كل الاحباب، جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964. عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: اهلا، محمد من كندا.
1: شلون الصحة؟
0: شلونك؟ شخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله
1: يسلمك. ترى والله العظيم يمي هم يقطع بالعباس ابو فاضل.
0: والله ما ش... انا اسمع صوت يمك واضح. محمد
1: يعني شلون الصوت؟ اقول لك التطبيق، التطبيق
0: هي اقول لي الاستاذ عمار، قول له من يمك
1: وقمت اوذن.
0: قول له، قول له ان شاء الله اسوي ايش اسمه
1: ان شاء الله
0: هسه ما يقصر الرجل. وعمر همين راح يوصل مناشدتك لسه.
1: اي والله عمر، الف رحمه ونور على روح ابوك ان شاء الله بهذا اليوم.
0: زين شلونك؟
1: تمام، انا دا بقك.
0: يعني دا تسوي بقك لو شنو؟
1: دا بقك. انت مو بغدادي اصيل قديم؟
0: صحيح.
1: اللبه
0: صحيح.
1: اي من يقول لك يا باني دا بقك يعني شنو؟
0: اي دا تلم شوالاتك.
1: اي والله حروح للعمره.
0: يا الله.
1: اي
0: زين.
1: عمر خليك ستر وغطى عمر.
0: زين ال مو والله الشخص اللي يلوم.
1: والله استاذ مهيمن عن تجاربي بالملامة، ها
0: اي
1: احس دي شمت بيه.
0: تحس دي شمت بيك؟
1: مو قلت لك
0: مو؟
1: ما تسمعني.
0: ايه وقدام العالم انا نصحتك. إيه انت ما تنصح.
1: بس اسكت. ايه اسكت. ايه اوكي افتهمت. بس
0: خلي يلا عدنا ويانا اتصال ويا محمد. ايه
1: اراجع يعني اقول اخليها السبيناتنا السكافي
0: مو بالله.
2: الو
0: الو ويانا ابراهيم.
2: اولا مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: وخاصة استاذ مهيمن المستمعين اللي يشتكون من رداءات الصوت والتطبيق.
0: أيه.
2: فهذا مو شأنهم يعني. اكو قسم اي تي، اكو ناس مهندسين ومختصين هم المسؤولين عن هذا الموضوع.
0: والله يا ابت تعجبني.
2: فرجاء يعني خلي المتصل لي يتدخل بي شغل. احنا عندنا مختصين واي تي ما ينامون للصبح. مو حضرت مسافر وما ادري وين طالع وبوقت راح تيجي خاطر. زين وبالنسبه سمعت الاخ يريد يروح للعمره؟
0: اي والله هو ناوي الرجال يروح للعمره.
2: اي اقبض.
0: ليش؟
2: اقبض.
0: يعني شنو؟
2: خلاص بقول لك اقبض. شو قلت علي؟
0: اي
2: اي نعم اقبض واطلق.
0: صدق والله؟
2: والله برق بحمودي لا تروح واطلق مالك علاقه.
1: حبيبي
2: بقى. والله وين شو راح هو؟
0: لا لا موجود يسمع.
1: موجود دا اسمع دا اسمع.
2: اي حبايبي قاعد تسمع يعني. بعد لا تتدخل بشؤون الاي تي والمختصين وكذا. زين
0: هاي بعد هو دا يسمعك.
2: اي يتبر انا صحتك وقلت لك بس انت الظاهر ما تسمع كلام.
0: والله منورين.
1: شوف هذا دليل، هذا خير مثال على موضوعك. شوف دا يلومني.
2: اي والله
1: 100 مره قلت لك وين بالاذاعه وما اعرف كم الف.
0: ما يخالف ما يخالف يعني من باب المحبه تجي ما يخالف.
2: يا اخي دوم مخجلنا ويا العالم يا معود اقعد.
0: شوف هاي صح. هذا هم جانبي ملامه صح.
1: احنا وانت انا
2: كافي اقعد.
0: هذا هم جانبي ملامه واني يعني محمد سكت اليوم
2: مره انصحه ماكو ما يفيد ويا بدعتك.
0: شبي محمد اليوم
2: يريد يروح للعمر؟
0: يا با خليه يروح لعمره. شكو بيها
2: الصور محمد قدام الكعبه يقول لبيك اللهم لبيك.
0: لا ما بي
2: الله يقول له ما تروح.
0: لا لا حاشا لله حاشا لله.
1: ليش لا ادري ليش شنو شبيه؟
0: لا هذا حمودي هذا.
2: انت
1: ابراهيم ترى احنا بالجو
0: زين. تحية طبعا إلى إبراهيم الورد وتحية لكل كل الأصدقاء. محمد أرجع على موضوع إنه هكو هذا اللي لومك تحسه بانتقام.
1: مو قلت لك هسه هذا أبسط مثال.
0: لا سعد والله يعني إبراهيم يعني تلاطف هاي الأمور. لا والله جديات أكو شخص يلوم من باب شو إحنا نقول ملكيها ضمة.
1: إيه هو إيه مجاقلك أنا قلت لك شماتي شمت بيه. انا هيك احسها
0: صح.
1: اي والله
0: صحيح.
1: عن تجربتي كل اللي صار وياي هذا الموضوع.
0: هو ابراهيم يقول لك عن تجربتك مو كلها مختلفه عليك.
1: هسه ابسط مثال صاحبي وضلعي واخوي اختلف بلحظه.
0: لا هاي محبه يعني هيك.
1: انا اخذت موقف والله قلبي وجعني.
0: لا يا با. يا بحسبها علي زين هاي شلون
1: ما ادري اني هذا الاسبوع حيل عاكسه وياي.
0: ليش حبيبي ليش
1: العمر عمر دائر ابراهيم كله الا روح ادعي عليكم بالكعبه
0: يا با خلي ان شاء الله يا ربي تدعي بالخير وبالمحبه اكيد. خلي شلون يراضيك ابراهيم يجيب لك هذا الايفون الجديد هذا الدفتري.
1: ما ادري شو اسوي
0: وشنش تسوي؟
1: ما أنا يعني يكفي يذكرني بكلمة طيبة أنا ها قنوع.
0: والله أنا بالنسبة لي أنا اللي أي حمودي ملح البرنامج بس أنا يعني إذا صار صلح وكذا هو ماكو زعل بس إذا صار صلح وترضية شرط آيفون دفتري. إلا إلا إبراهيم يقول لي تجد تسوي بتقول أنت اليوم محمد مو على بعضك.
1: لا والله تعبان قلت لك صدق دابقك
0: خطية.
1: ايه شايف الدوخة قبل التبقيك.
0: هو ده يحضر يعني عنده سفرة ان شاء الله يا ربي تكون ايه سفرة مقضية.
1: شكرا
0: الله. ايش قد وترجع ان شاء الله؟
1: والله يعني هي 3 أسابيع وكم يوم.
0: يلا ان شاء الله. اي يعني راح يعني تقريبا شهر.
1: ايه هي سحبة واحدة.
0: اي بس منك خابر شنو يعني شنو منك مثلا وين انت بال
1: لا استاذ مهيمن انت اريد خشوع يعني اريد صدق
0: يا ما بيش
1: اعيش اللحظه و...
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: مكان عظيم بقعه عظيمه على الكره الارضيه.
0: الحمد لله
1: ان شاء الله ادعي لكم
0: يا حبيبي يا ابو جاسم.
1: اي والله ادعي لكم بالخير
0: يا قلبي. انت
1: جيب لكم من هاي الكاميرا شايفه جيبونها من مكه
0: تذكر هاي ايش قد هي كانت الاشياء ايش قد بسيطه.
1: ايه
0: اي والله عمر يقول ايش قد ظلت بنفس مهيمن هاي.
1: حجيب لكم اثنين كل واحد يلا. ابراهيم ما اجيب له وعمر كامل ما اجيب له.
0: يلا لا عمر لا تجيب له ما لك علاقه. واذا تجيب له انا اخذه.
1: لا اجيب له واحده مكسوره.
0: انا كلش اشكرك واتمنى لك السلامه ان شاء الله. تروح حبيبي. وترد بالسلام حبيبي.
1: الله يسلمك رحم الله والديك
0: ابو جاسم الورد يا اهلا مع السلامه. عندنا اتصال. الو
2: صباح الخير.
0: يا اهلا بيك اكرم. يا اهلا بيك
2: تحياتي سلام لك والاخ المخرج ولا الاخوين والله يديم المحبه فيما بيننا جميعا.
0: امين.
2: ابراهيم ومحمد من كندا
0: حبيبي انت.
2: الله يسلمك حبيبي. الله اللي فهمته من خلال سماع الموبايل محمد عمره يريد يروح.
0: اي ان شاء الله
2: يمكن.
0: اي
2: الله يوفقه وعمره مقبوله
0: ان شاء الله
2: وذنب مغفور واجر مقبول
0: ان شاء الله يا رب.
2: الله يوفقه الله يوفقه الله يوفقه
0: ان شاء الله عمره مقبوله ان شاء الله.
2: ادعي لنا محمد يسمع له الشيء. ادعي لنا رجاء رجاء للكل.
0: اي
2: الكل ادعي لنا هناك
0: اكيد اسوي يسمعك
2: اتمنى وفقية والله يشهلها إن شاء الله. الله يشهلها
0: وجنبها. أكرم سمعت البرنامج
2: الملامة أكو ملامة بنصيحة
0: زين
2: وأكو ملامة بفضيحة. الله يبعدكم.
0: أوه هاي شلون
2: هاي أفضل طبيعهم يتحيل بيهم ينصحك. نصيحة، ولكن كل ما تكون شوية سرية ما بين الطرفين هاي جدا حتى أجر بيها منو ما يلي الأحلام شيء حقكم جد ما يشعر شوية شعور فكين
3: صح
2: على المحبة
3: صح
2: وشم بيهم لا يشهر يشهر يصير هو يفتهم بالغير لا وانت شلون ايش سويت وانت بيهم حتى يقول انت عايل النبي يجي فوق النار وانجي
3: صح
2: فوق النار حطب
3: بالضبط
2: بيهم يصحين الفصل بيهم لا والله هسه ما في شيء حتى اذا لو اصدق واصدق من المخرجين ارجع لهم احشر صراحه يعني اقسمهم يمين اقلهم يعني مسار انت خشن بيهم يعني المقدمين شويه بس مدة ما زحوية او شيء ما احترام لهم الله يحفظهم ان شاء الله
3: صح
2: فارجع على المخرج اقول له رجاء الرجاء ترجعني مقدم البرنامج
3: اي
2: استرسل من المخرج او المخرج اقول لهم يعني نقاشي في ترتيباتي اقول لهم اي نقاش ما يعجبكم راسا خذوني يعني مو الجو داخل الجو بالوليابه
3: حلو
2: وحده اثنين ثلاثه والله العظيم كم واحد واحد اقسمولي قالوا الوحيد انت مراقبك مراقبك يعني ما ماخذين حذر منه وهاي انا اتقبل النقل ولكن باسلوب يعني محبب واذا شويه اجل عن الطريق حشاكم انزلت الطريق هم اتلقاها برحالة الصدر اللي بيني وبينه بس مو يقوم يصيح ويشهر وهذا
3: صحيح
2: من دل على محمد دل على حقد في نهاية الشاهد بالمقابلة مو تظاهر انت بين شخبة ومدري شنو
3: عافية عليك بالضبط صح صح والله كهواية هيك يسوون صحيح
2: هي تحين الفرصة سهل العجيب يحين الفرصة يعني اللي يشوف سمعته يريد يشوف روحه هو اللي فيه وغيره لا في سبيل شنو في سبيل نقول عليه العامة يعني ينقص من قيمة المقابلة
3: حلو
2: ويظاهر ويحبه ويعزه ويتكسرون الشغيك لا تشوية بيانا خبيانا لا تقدر ما أدري شي بيانا خبيانا إلا في السلاسل الطريقية أسعر بيانا هو يتحدث ما بين اثنين وتعرف راحي أصدقى رسل بيانا خطأ كبير لا رسل يقول لا أصبر عمي أدير بالك أغر لا عديها مجال يمكن بيها مثل ابنك أو أخوك أو شيء يقول لا يعني حتى لا تضغط عليه شوية ما بيه شيء يتخاف من مشكلة تتطور رسلين بيهم لا شيء سلئي والله لو منه منك الحين شو سوي لو منه منك ياخذ الصفحة يجرى والله لو منه منك
3: ما نسف
2: شلون بلعت هاي الشغلة شلون حنفر وين ايه
3: صح
2: وهواية كنت رأيه شيء سعد مهيمة
3: طبعا طبعا
2: اي اكو اكو قسم بيهم يا ستار من اذا حضر اكو عندنا بالعامين يقول عليه اكو واحد يحضر محضر خير
3: صح
2: وقبيهم لا يا ستار يحضر محضر شر نقول علي والعام
3: صح
2: والله يبعدكم كل ما كله بحق محمد وأنا محمد
3: أنا أشكرك ونورت والله
2: الله يسلمك النور نوركم وأتمنى أن الله يديم في ما بيننا وبين المجتمعين هذه الأخوة والصحوة مثل ما يقولون
3: يا حبيبي
2: والله يجمعنا الخير والسعادة والسلام
3: يا هلا
2: مع السلامة كبير هلا وأشكرك وأشكر الدكتور عمر
3: الله يسلمك تحية إليك تحية لعموري

0: جابك على الألوان هون، جابك على هذا الموديل. لا هذا تجربة أنه حتى بزعني بهاي الشغلة. بس أنا قمت يعني شغل بعد قلت يا ربي شنو السالفة يعني، هل هاي الوجبة جبتها راح أخسر بيها ممكن؟ مستحيل رب العالمين يأذي بشر،
1: حاشا لله.
0: أي فأنا خليت روحي بروحها، قلت لازم أنا أنجح بيها.
1: زين
0: والحمد لله والشكر 90% من عندها مش الأمور عليها، وقام هو من يسافر يجي وقته يسافر يجيب راح يقام يجيب مثلها. فقلت له أنت لا تستعجل بالملامة وتلومني، خلي نشوف خيرها. وذاك الوقت يا أخوي أحشي يعني هاي تمرضت بالعوانز وصرت من وراها السافر. هاي الملامة، اكو هواي شغلات بعد والله ما
1: يجي
0: على البال،
1: هواي اكو ملامة. زين برايك الشخص اللي يوقع بخطا اللومه لو احنا نحاول النصحه؟
0: لا نصيحه ليش سويت هيك؟ لا نصيحه افضل، هواي نصيحه افضل،
1: نصيحه
0: افضل. واني مثلا هواي متقبل نصايح، هواي قمت انصح احد. لا النصيحه احلى من الملامه،
1: النصيحه احلى.
0: هواي جميله النصيحه والله العظيم
1: يا حبيبي. زين أنا كلش يعني فرحان باتصالك.
0: الراقي التراقي
1: حبيبي والله أبو محمد،
0: والله العظيم اليوم سارع. من هو على المخرج اليوم؟
1: عمر ثائر.
0: سارع عمر سارع
1: الراس. هذا يا حبيبي سلمك العفو، أنا كلش فرحان باتصالك.
0: كل الموظفين إذا حبيب قلبي، وأنا آسف على الإطالة.
1: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
0: ورد الحبيبي
1: يا قلبي أنت يا أهل.
0: راسي
1: يا أهل. عندنا اتصال له.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا.
2: شلونك شيخ يسار محمد، شو اخبارك؟
1: يا قلبي انت.
2: طبعا انا يعني اغيب واتصل بك.
1: اي
2: يعني
1: منو ويانا؟
2: ابي انا ياسر.
1: ياسر شلونك يا سوري حبيبي؟
2: شلونك اخبارك؟
1: يا هلا بيك ياسر.
2: يمكن قبل 3 أشهر اتصلت.
1: هواية صار. اي
2: من اطلع طرق خارجية سبحان الله.
1: هسه وين؟
2: آني من بغرير رايح على الفلوجة.
1: يا ربي كل خطوة سلامة.
2: الله يسلمك، شلونك ان شاء الله بخير؟
1: حبيبي انت.
2: طبعا هذا الموضوع يمكن يوميا اعاني من عنده.
1: شلون بالله شنو صار وياك؟ احد لامك؟ احد
2: مو يصير وياك، هو انت شوف يعني انت هسه حاليا الدائرة.
1: زين.
2: دائما اللي حواليك الاغلبية يعني أنا بالنسبة عن المتكلم يعني يلوم.
1: زين.
2: يلوم بيك و يعني قبل تقريبا شهر هيجي صار رحت يعني خارج بغداد، أكو طريقين، طريق على الدولي وطريق على القديم إذا رايح له.
1: طيب.
2: طريق القديم جنوب بغداد بحفريات يعني حد الآن ما كامل.
1: أي.
2: فأنا صار الموضوع إنه لازم أطلع منه أنا. شاءت الأقدار إنه صار حادث، يعني حادث هي الشركة اللي كانت تشتغل بالسيارة هذا.
1: طيب.
2: فاتفرت بأحد المقربين، والله العظيم قلت له سويت حادث، قال له أول شيء غير الحمد لله على السلامة المفروض؟
1: أي.
2: قال يا أخي قلت له كان لا تطلع على المحمود، لا تطلع على القديم.
1: بس ملامة.
2: الحمد لله على سلامتك. والله العظيم.
1: بس ملامة.
2: إي. ف يعني اكو اشخاص هي جزء بديهية عندهم يلومك.
1: صح
2: ليش سويت يعني؟
1: مع الاسف.
2: بس هي بالتالي
1: شلون تتعامل مع الشخص اللي يلومك مو بمحبه؟
2: يعني انا حقيقه بهذا الموضوع بعدين يعني هذا الموضوع اللي صار بيه مال حادث بعدين يعني انتبهت لهذا الشيء. قلت لك فلان المفروض هو الشيء يقول الحمد لله على سلامتك، ليش تلومني؟ سوى انا هو قدر يعني جوز انا لو رايح من ناخ جوز كان صار فشيء اسوأ، مو صحيح؟
1: صح.
2: وانا جيت من انا وهذا شاءت الاقدار انه هذا الشخص ساق هاي اكايد شايفين ما تسليط.
1: صح.
2: يصير هيك، المهم فصار الحادث بيها، قلت له هذا الشخص يجوز هم نفس الحاله لو ما كان موجود بهاي الدقيقه هو كله يعني تحسه فتشي مكتوب
1: يعني لك. بدال ما واحد يقول لك الحمد لله على السلامة بدال مو.
2: والله أول ما قال لي قال يا أخي مو قلت لك لا تطلع منها، قلت يعني طلعت. يعني طارت بعد ايش أسوي؟

0: صح مع
1: الأسف. مجتمعنا يعني لوام حقيقة.
0: مو الكل
1: لا مو الكل بس الأغلبية. يعني أنا أسب البيت يعني أسب ما أعرف والدك عايش أو متوفي ما إن شاء الله عايش الله يحفظه.
0: الله يسلمك. عايش عايش.
1: يعني دائما الله يطول العمر إن شاء الله. يمكن من يصير عندك فت خطأ يصير عندك فت شيء أو تخطأ أول شخص يلومك حبا هذا تكيف إنه شخص.
0: صح.
1: يعني تحس هو يحبك.
0: صح.
1: بس أكو أشخاص على قولتك أنت تحس أكو فضغينة بداخله.
0: عافية عليك. ينتظرك يعني بستودع ها؟
1: أحسنت يعني تحسه إنه هو فرحان بالموضوع بس ما يريد يقول لك.
0: عافية عليك.
1: والله. بالتالي يعني قلت لك أكثر الأشياء اللي هي العتب الملامة. الأشياء ذني مش ما أقول يعني بس على العراق بس شوف المجتمع العربي خصوصاً.
0: زين.
1: يعني تكثر المعامل يلومك يعتب عليك ليش سويتيك ولو أنت مساعد تقول لو هي لو على بس زرعوها ما خضرها.
0: أنا أدري.
1: لو رايح منا إيه لو شو اسمه.
0: أنا كلش أشكرك.
1: الحمد لله. الله يسلمك حبيبي.
0: يا حبيبي وإن شاء الله حلقة يوم الأحد بعنوان من هسه إذا عندك كاميرا تأخذها إلى بلد شنو راح تصور؟
1: يوم الأحد يعني اللي هذا الأحد هذا الجاي ولا
0: هذا الأحد إن شاء الله.
1: يعني شلون فقرة ما جاء
0: أحسن. هو راح يكون هو هذا السؤال.
1: السؤال يكون إذا مثلا كان عندك كاميرا بأي بلد شون؟
0: أي بالضبط.
1: هيك شيء
0: إن شاء الله.
1: يعني راح أحضرها. أنتم أكو صفحتكم على المواقع ولا موقع على
0: البرنامج؟ موجود.
1: تمام.
0: يا حبيبي.
1: طولت عليك أنا.
0: لا بالعكس أنت تنور.
1: الله يسلمك. أخذت السايد اليمن وقريب على شاع الجبل الشاحن.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي. تصبح على خير.
0: يا هلا بيك. يا هلا.
1: السلام.
0: إذن ختامها راح يكون مسك مع أحبائنا وأصدقائنا ومهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار. نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك. لك لو أنت بحلم بعيوني مريت، أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما أعشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهري وقفت من شوق والله اريد بظهري انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن بالي شطبك، قريتك صفحة اولى بدرس الاشواق غير اقدر امل منك وقلبك.

مرة من فارق هالعيون حبيب وداعتك اسأل علي أفت عيني تطيح وما تميت وشلت طيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح أنهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.